سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود اللي هم اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمن بوجوده. من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد انها حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبلي بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم وله شان وعالي ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا؟ ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحله كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد. الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو للفداء الناس. قلت يا خواتي ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس يعبدون مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمون احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جينا نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب تمجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
1: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
1: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الصباح الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر فلقي التوبيخ لمعصيته، حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصفح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا.

0: بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
1: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
0: وقال أيضا:
1: الرب سيدين شعبه.
0: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
1: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
0: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصة درامية واحداثها مش حقيقية، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقة الحلقة النهاردة المميز فيها انه هي قصة حقيقية، وبعد كده اتعملت عمل درامي وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها انا مش ابنك، من فضلك قوليلي مين هم اهلي الحقيقيين. عمال تقول له انا مامتك، انا امك، انا اهلك الحقيقيين. لا انا مش ابنك، من فضلك قوليلي مين هم اهلي، وكفاياكي عذاب فيا اكتر من كده، انا بقالي سنين متعذب بحاول ادور على اهلي، من فضلك قوليلي مين هم اهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا مرفوض من حتى أقرب الناس لي، لحد ما بيوصل لي إحساس أنه أنا في حاجة ناقصة، انه انا مش كامل، انه انا مش كافي للي حواليا. يعني مش عارفه هل مريتوا بالاحساس ده قبل كده. اعتقد انه يعني ما فيش حد فينا ما مرش بالاحساس ده بشكل او باخر. انا طبعا ضد التعميم، لكن اغلبنا يعني مرينا بالاحساس ده، حتى ولو ما هوش بالقسوه دي اللي مرت بيه نرجس واللي هنحكي فيه اكتر، لكن اوقات بنمر بالرفض في المدرسه، من قرايبنا، من ناس حوالينا. بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي، فبحس ان انا مرفوضة من المجتمع. بيبقى في شوية مثلا مقاييس للقوة، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي، فبالتالي انا مرفوضة من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من أقرب الناس ليك اللي هم أهلك. وعشان كده النهاردة هنحكي ونتكلم أكتر إنه يا ترى إيه نتيجة الإحساس بالرفض لو ما تعالجش، إذا لم يتم التعامل معاه. لو أنا حاسس إن أنا مرفوض، لو أنا حاسس إن أنا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو أنا حاسس بالنقص، حاسس إن أنا في حاجة غلط، حاسس إن أنا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، أتعامل مع الإحساس ده إزاي؟ لأنه
ممكن نوصل لنتائج صعبة جدا إذا لم يتم التعامل مع الإحساس ده. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده أن أنت مرفوض من أقرب الناس ليك؟ بتتعامل إزاي مع الإحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه إيه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الإحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا. إحنا ليه بنتصرف بالشكل ده؟ إحنا ليه بنتصرف بالطريقة دي؟ أبدأ أقول لنفسي أنا حاسس بالرفض، أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أنا حاسس إن أنا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فأبدأ أصلح ده وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثية، زي ما هنحكي النهاردة أكتر من مسلسل حكاية نرجس. وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسة بالرفض وإزاي ما تعاملتش مع ده وإيه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهاردة، يعني أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك. احنا مش ملايكة، احنا بشر، واوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقة بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهاردة من طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا، يمكن نكون بنتعامل بطريقة بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول واحنا مش واخدين بالنا النهاردة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وأنا معاكم النهاردة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد أكتر ببطل العمل أو بطل العمل يعني المسلسل أو الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصة أنه بيبقى قصة حقيقية. وكمان خلونا النهاردة وإحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجة شبه كده. دايما بحس أنه لما تسمع حاجة بتمر بحاجة شبهها، أقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لأ أقف مع نفسك وقفة وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لأنه مش صدفة أنه ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة أنت بتعدي بيها، أو حاجة شبه مشاعر أنت بتعدي بيها. وإحنا النهاردة بنتكلم عن إحساس بالرفض، إحساس أنه أنا مش مقبول، أن أنا مش محبوب، أن أنا مش كافي، أنه أنا في مقاييس المجتمع أنا أخد صفر. ما في إيه بقى؟ هنعرف ده وهنحكي فيه أكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة يعني هما ثلاث بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند وهو الظهر وهو حامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت، وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة. لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره، فهي عانت من رفض كبير قوي، فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود، يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت. فتخيلوا معايا إنه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده، انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب ما فيش مشكله، عادي ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت، وان انا بميت راجل، وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس. لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكله او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للاسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيكي حاجه غلط، فيكي حاجه مش مظبوطه. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدايره القريبه منها. ودي المشكله، انه لو مثلا انا رايحه اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو،
لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقه فيها هم مش حابيني يعني مش قابليني انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسه او صحابي في الجامعه انا تقيل على قلبهم مفيش مشكله عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقه. لكن المشكله انه لما الرفض يجيلي من اقرب الناس ليا المفروض ان هم الناس اللي حسسوني بالقبول لما اترفض من بره البيت، يعني لو انا مثلا خرجت بره البيت في شغل في مدرسه في جامعه في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني للعلامه ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكايه نرجس كان الليفل صعب قوي انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين وبعدين هي ما بتخلفش. فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديدة حامل، فأدرك انه لا العيب بقى من نرجس، فقال لها انه بصي انت ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكلة يعني خليكي مراتي، ما مش هطلقك يعني، هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد، انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه عايزه تطلقي انت تطولي، ده كفايه ان هو قابل بيكي وانت ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا فيها عيب معين، إن أنا فيها نقص معين، انا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لانه من كتر ما بسمع جمل سلبيه قاسيه جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها انه انت غير كافي، انت غير مقبول، انت معيوبه، انت فيك نقص معين او فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر ادافع عن نفسي، ما بقتش قادر اقول انه لا انا ليا قيمه. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية ومهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنت ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنت كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا في مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا قيمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ قيمتي في إن أنا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ قيمتي في إنه أنا بنت ولا ولد؟ قيمتي في إنه أنا لوني إيه؟ مين اللي يقول كده؟ للأسف زي ما قلت لكم دي مشكلة لحد دلوقتي موجودة، وأعتقد إن هي هتكمل لسنين قدام لو مغيرناش طريقة تفكيرنا، لو مغيرناش حاجات في معتقداتنا، لو مغيرناش عادات وتقاليد وأفكار مغروسة بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولأنه نرجس عايشة وسط مجتمع اتغذت بأفكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادرة تقول إنه وإيه المشكلة إن أنا ما بخلفش، وإيه المشكلة إن أنا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمة تماما للحقيقة دي إنه هي ولا حاجة. ولأنه في أسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان
شعرها بيقع بشكل رهيب، ولأنه هي مش قادرة تقول أنه أنا تعبانة، مش قادرة تقول أنه أنا موجوعة من كمية الرفض اللي بشوفها في عينين أهلي إخواتي، لأنه إخواتها الاتنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحارة أو في المنطقة الشعبية اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبصلها كده بنظرات

نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض، مش ده هدفي خالص، لكن كل هدفي النهاردة أنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف، فيها قسوة مع اللي حواليك، تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول، لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض، أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض. بقى أنا عمالة أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول، وإن أنا غير كافي، وإن أنا معيوبة، وإن أنا عندي حاجة غلط، عمالة أستقبل. في وقت من الأوقات هبقى رد فعل، وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا، مش علشان نبرر الغلط، لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس. وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك، بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة، أو أن أنت ملكش لازمة، أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولوا لك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض، والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه، علشان ناخد بالنا ونتواجه مع نفسنا ونصارح نفسنا. لو أنا حاسس من جوايا بعدم القيمة، لو أنا حاسس جوايا بإحساس النقص، أو إحساس أن أنا غير كافي، أو أن أنا غير مقبول، أو أن أنا ماليش لازمة، أبدأ أتعامل مع الإحساس ده بسرعة قبل ما العواقب تبقى وخيمة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. بشجعكم كده تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى فيلم، لكن دايما بحس انه كل الأعمال الدرامية اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لانه انت بتشوف حياة حد قدامك على الشاشة. يعني أوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، أوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس أنت بتتعامل معاهم، ولما تبقى القصة حقيقية كمان ده بيخلينا نقف عندها وقفة ونحكي ونتكلم فيها أكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، اوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا اما نهرب منه يا اما بقى نعمل ردود افعال عنيفه زي اللي عملتها نرجس. احساس بالانتقام، انا عايزه انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة اللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوق في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، إنه الإحساس بالرفض مش لازم يبقى إنه أنا مثلا بعنف ولادي وبضربهم لا لا لا، ممكن يبقى الإحساس بالرفض إنه مثلا هو أنت ما جبتيش درجة عالية ليه؟ هو أنت مش يعني دماغك فيها إيه؟ وأنت مش ذكي؟ وأنت مش بتعرف تحل؟ هو في إيه؟ وأنت مش عندك مخ؟ بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيرة جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين. ده بيوصل إحساس بالرفض، مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده ايه مستترة او مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد او بنت شعور بالرفض. طب انا ممكن فعلا اكون عملت كده مع ولادي، طب اعمل ايه؟ اعتذر وحاول اصلح الشعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتم مقبولين ومحبوبين وأنتم ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني، انه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني انا بنت، وكفاية توجعيني ان انا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإيس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم. فبتدور كده على عوني جارهم كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها
أهلها رفضوه لأنه كان يعني كان بيعرق شوية، رجله عمل حادثة فيها فكان بيعرق شوية، فأهلها رفضوا أنه يتجوزها. فقالت له لو أنت لسه عايز تتجوزني أنا موافقة. وده كان بداية رحلة الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفة كويس قوي أنه هو بيحبها جدا، هي بتحبه ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لاي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئيه مهمه قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارفه احبها من كتر ما انا بصل لي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني وأهني وأهان كرامتي وحسسني إن أنا ولا حاجة. وفعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه إن العيب منه هو، وإن هو اللي ما بيخلفش، وإن هي تمام وزي الفل وما فيهاش أي حاجة. وللأمانة أنا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الرجل عمل إيه؟ يعني هو إيه ذنبه في الحياة إن أنت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. أوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا إن رب هو أنت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانة؟ هو أنت ليه رب خليت لوني كده؟ هو أنت ليه رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان؟ هو أنت ليه رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح؟ وأنت ليه رب ما دخلتنيش الكلية الفلانية؟ أوقات لما بنترفض من المجتمع أول حد بنلومه، طبعا أكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل أبص على النقط اللي مش مضيئة في حياتي أو نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما ادكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا اداها لنا، لأنه ربنا إله عادل جدا وربنا إله صالح جدا، مش بيظلم أي حد فينا. فأنت ممكن تبقى حاسس في وقت أنه أنا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، أنا مرفوضة من المجتمع لأنه أنا ما خلفتش وإخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، أنا مرفوضة من المجتمع لأن أنا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادها لنا، هنلاقي، أكيد هنلاقي، أكيد.
لكن يمكن أوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا، فببقى حاسس انه ايه يا رب انت مدتنيش حاجة، يا رب انت ظلمتني قوي، ليه يا رب كده، وليه وليه وليه دي حياتي، وليه يا رب انت بتبخل عليا بحاجات كتير، ويا رب يعني ما هي كانت سهلة عليك قوي انك تديني الحاجة دي. أوقات حتى مش بنقول ربنا ده بشكل صريح، لكن بيبقى ده إحساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا، ولا قادر تصلي، ولا قادر تدعي، ولا قادر يبقى في تواصل ما بينك وما بين ربنا، لأن أنت عمال تلومه على الظرف اللي أنت فيه، وعلى الوضع الصعب اللي أنت فيه، وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش زي جارتك وزي صاحبتك وزي أختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة ورد فعل للشعور بالرفض. أوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما أنا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف، وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام، وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من أول حاجة، إنه هي اتجوزت عوني، كذبت عليه، قالت له أنه أنت اللي ما بتخلفش وأنا تمام وزي الفل، وقالت له طيب إيه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا أنه هم يروحوا يعني إحدى دور الأيتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل رفض من نوع آخر، يعني هي مرفوضة عشان هي بنت وأهلها كان نفسهم يخلفوا ولد، هي مرفوضة لأنه هي ما بتخلفش، وإخواتها وكل الناس اللي حواليها بيخلفوا حيل واثنين وثلاثة. لا كمان يعني أزيدكم بقى من الشعر بيت، أنه هي لما راحت علشان تقدم الورق بتاعها ورق جوزها علشان يكفلوا طفل وبتاع ويبقى عندهم طفل، وأخيرا بقت تحقق حلمها أنه يعني هي بقى عندها طفل بالطرق الشرعية القانونية، بيرفضوا ده ويقولوا لها انه اصل انتي مستواك المادي قليل قوي، فاحنا مش متاكدين اذا كنتي هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لا. فهي حست انه لا بقى، لا كفايه. وهنا بقى خلاص انه من كتر ما الشعور بالرفض والاحساس بالرفض زاد قوي، فنرجس بقت مش هقول لكم بقى من غير وعي، هي بتتصرف وإس كانه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. أنا عايزة أكون أم، لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي أنتي مرفوضة، أنتي غير مقبولة، أنتي ولا حاجة، أنتي ملكيش قيمة، أنتي ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو أني يبقى عندي طفل، أني أبقى أم بأي طريقة كانت بقى، ماليش دعوة بأي طريقة. أنا دلوقتي مش بفكر في إيه غلط وإيه صح، أنا بفكر دلوقتي أنه أنا لازم أبقى أم بس كده. فعملت إيه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها، مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم، ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها، يعني مش مركزة معاه، لحد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده، وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها، وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار، ويعني ده الأمانة الماديات يعني بقت صعبة قوي، وإحنا مش لاقيين ناكل، بس هنعمل إيه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكرة شيطانية إنه بدراعي، أنا هيبقى عندي طفل بدراعي، أنا هتحدى ربنا اللي مدانيش أطفال، اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض، خلاني أعيش عيني مكسورة، حاسة بالرفض، حاسة بعدم القيمة، حاسة بالقلة، حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه، أنا هعملها بدراعي. قررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري، حطته في شنطة، والأمانة المشهد كان مرعب، وأنا شخصيا يعني أنا كسارة وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل وعمالة أفكر أنه ده حصل بجد، يعني الطفل ده اتخطف بجد.
طبعا كارثه كارثه ومشهد صادم جدا ومليان وحشيه ومليان بشاعه. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انت ولا حاجه، انت ولا حاجه لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بالقسوه دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفه اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحده صاحبتي بقول لها انه نفسيه الانسان معقده جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذيه جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجه، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقده نفسيه انه انا مرفوضه من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحده شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بدايه الطريق، طريق الانتقام، انت لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد وسمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الايام يوسف قال لها انا عايز اخ. يا سلام، عناية الاتنين، أجيب لك أخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لأنه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده إحساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة إنه المجتمع طول الوقت كان بيبصلي إن أنا ولا حاجة، وانا اللي هجيب قيمتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسه بغضب، طول الوقت كانت مرعوبه لحسن اي حد يكتشف ان هي خطفه العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسه بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي أبعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لأنه بالرغم أن هي بقى عندها أولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول أنه أنتي خلاص جبتي 10 من 10 بقى عندك أولاد، بقت بتشوف ده، إلا أنه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو انت قررت انك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير انك تتشفي منه، هيفضل جواك اي مشاعر سلبية احنا بنشعر بيها، شعور بالرفض او الشعور بعدم القيمة او الشعور بانه انا ولا حاجة او ان انا غير محبوب او ان انا غير مقبول، المشاعر دي والاحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه اكتر بعد الفصل، انه اوقات بحاول اعوض نفسي بحاجات تانية،
اعوض نفسي مثلا لو انا حاسس ان انا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لانه انا لون بشرتي مختلف مثلا, او ان انا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي انا عايش فيه, او ان انا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا, او ان انا ما اتجوزتش وسني كبر. اوقات بنحاول نعوض ده بحاجه تانية, انه مثلا انجح قوي دراسيا, انجح قوي علميا, انجح قوي في الشغل, واقول لنفسي خلاص انا كده بقيت ناجح, انا كده بقيت ليا قيمه. لا, هتفضل جواك الحته اللي بتوجعك دي لانك ما تشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجه تانية. او لو انت مثلا بدات تنتقم بقى وبدات ان انت تاخد القيمه بدراعك, برضو هيفضل جواك احساس ان انت ولا حاجه, وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب, وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة, يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا, أقعد مع نفسك النهاردة, واجه نفسك, ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%, محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا, وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك, كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان, خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان. والحقيقة يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعة قوي، بحس انه يعني كأني لسه بادئة الحلقة وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقايق، يمكن 4 دقايق او 3 دقايق في حلقتنا النهاردة. لكن انا عارفة انه الحلقة دسمة وكبيرة، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهارده وانا بسمع الحلقه وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليله في الحته ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليله، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينه، لان انا رفيعه، لان انا قصيره، لان انا طويله زياده عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايره القريبه مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا يعني غير كافيه، او ان انا فيا حاجه غلط، او ان انا فيا عيب ما، اعمل ايه؟ اول حاجه واجهي اللي جواكي واللي جواك. نرجس ما كانتش بتواجه ده ولا تعرفه، وما كانش عندها وعي بده، وللامانه انا لازلت شايفاها ضحيه، ضحية وما وصل لهاش وعي وما وصل لهاش نور وما وصل لهاش إدراك إنه هي يعني مش لازم تبقى بتخلف عيال عشان يبقى ليها قيمة، مش لازم تبقى ولد مش بنت علشان يبقى ليها قيمة. بس للأمانة القصة كانت يعني صعبة قوي، والحلقة كانت مقفولة تماما، لأنه الرفض جالها من باباها ومامتها في البداية، فالقصة كانت صعبة قوي. بس حلو ان في اعمال دراميه كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحله دي وما نوصلش غيرنا للمرحله دي. عشان كده سواء انت النهارده وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحه وابدا النهارده صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قول يا رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزة تشفي من الشعور بالرفض في الحتة الفلانية، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بي ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي، لانه انا جوايا مشاعر صعبة جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهاردة ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار، وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس اكتر حد اذته هو الولد اللي خطفته يوسف، او هو ما اسموش طبعا في الحقيقه يوسف، لكن الولد ده الى يومنا هذا للاسف مش عارف مين هم اهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقيه، بابا ومامته الحقيقيين، لانه ببساطه شديده محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحله انه انا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه انهي حياتي لان انا مش قادره اكمل بالشعور ده. قصه قاسيه جدا، قصه صعبه جدا، لكن الهدف النهارده انه لو انت حاسس ان انت مرفوض، لو انت حاسس ان مالكش قيمه، لو انت شبعت من الجمل السلبيه والشعور بالرفض اللي الناس حواليك بيصدروه لك، واجه نفسك النهاردة وابدأ قول يا رب اشفيني من الشعور ده، يا رب أنا عايز

0: دبل اسبريسو. لما يكون معاك فلوس محيراك وتروح حتة مهمة وتطلب دبل اسبريسو، ويا سلام لو دبسوك في إضافات عليها ونكهات مختلفة، هتتقلب العملية نكد. أنا نصحتك وانت حر. بمناسبة الحرية اللي احنا مش عارفين حدودها ولا ازاي نمارسها ونستمتع بيها، الحرية يا سيدي ان انا افكر واحس واسمع واسمع حاجات تانية واراء تانية واعمل كل اللي انا عايزه بحرية وفي اي وقت انا عايزه. طب وعيوب الحرية ايه؟ عيوبها ان الحرية سداح مداح، لأن في وسط ما أنا مبسوط وبشارك شعوري ومزجتي وصوري على وسائل التواصل الاجتماعي، في اللي بيستغل الحاجات دي ويستعملها بدون إذن وبابتزال وبشاعة، وسايبك تتخيل وتفتكر إنه عادي لأنه حصل لكل أصحابك. والحل إنك ما تحطش أسرارك وحاجاتك الخاصة جدا وعمق مشاعرك على المشاعة، لكن ممكن تشاركها وبصوت عالي وفي أي وقت وأعمق أسرارك. وأوعدك إنك هتكون مبسوط ومرتاح جدا لو اتكلمت مع ربنا.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد، معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من الأسبوع اللي فات، وفي البداية كده بصبح وبرحب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. أهلا بيكم معانا في صباح جديد. النهاردة كده عايزين نتجمع علشان نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتناقش ونتخانق ونتصالح ونعمل حاجات كتيرة جدا زي ما تعودنا في موضوع جديد من مواضيعنا. ايه موضوعنا النهاردة؟ موضوعنا النهاردة من المواضيع اللذيذة جدا اللي يمكن محتاجين كده ايه نتحرر منه شوية، علشان اصل المشكلة فيه هو احنا بس، يعني مفيش اي عوامل خارجية النهاردة مأثرة على الموضوع دوت غير انا. ايه هو موضوعنا النهاردة؟ موضوعنا النهاردة عايزين نحكي عن القيود اللي بنخلقها لنفسنا. النهاردة كده عايزين نفتكر اننا من حقنا اننا نكون بنعيش بحرية، بحرية سليمة، حرية مناسبة، لكن بحرية. وعلى قد ما كلنا بنقول انا من حقي اعيش حر وانا حر ومحدش بتحكم فيا، على قد ما احنا اللي برضو بارادتنا سبحان الله، يعني المفروض ان الارادة دي عكس الحرية، لكن احنا بارادتنا اللي بنختار انه هنحبس نفسنا في القيود دي او هنسجن نفسنا في السجون ديت. فايه موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده كده عايزين نحكي عن القيود اللي احنا بنقيد نفسنا بيها، واحنا متخيلين ان احنا عايشين حياتنا بحريه بس احنا مقيدين نفسنا بالقيود ديت. فعشان كده سؤال حلقتنا النهارده، هل عندك قيود في حياتك حاسس ان يمكن تكون بتعطلك او بتمنعك او بتعطل حركتك كده او بتعطل حياتك في جانب معين؟ كتير مثلا بنقول ان انا بيعطلني الشغل، انا كتير بتعطلني المسؤوليات، انا كتير بتعطلني الاولاد والبيت، بيعطلني مثلا عن ان انا اعيش حلمي، بيعطلني عن ان انا اعمل الحاجة الفلانية. فكتير مننا بتحاجج بحاجات معطلاه كأن هي اللي منعاه عن ان هو يكون بيعيش بحرية او ان هو يكون بينطلق او ان هو يكون بيعمل الحاجة اللي هو نفسه فيها. فالنهاردة كده عايزين نحكي ونشوف مين المسؤول عن القيد دوت، احنا ولا مسؤولياتنا. وهل عمرك حسيت مثلا، ويمكن دي مشكلة من مشاكل العصر النهاردة، هل حسيت انه شغلك بيأثر على حياتك الاجتماعية فبقى هو ده القيد اللي حبسك، انه انا لان انا عندي شغل وعندي مسؤوليات وعندي التزامات وعندي حاجات كتيرة قوي، انا يعني حاسس ان انا مربوط في ساقية فمش فاضي بقى ان انا اروح ازور اهلي واخرج مع اصحابي واولادي، محتاج ان انا اقعد معاهم، فانا حاسس انه يمكن شغلي مقيد حياتي ومقيد التزاماتي. طيب لو صحيت النهاردة كده وقلت لك ان انت مطلق من كل قيود او اي حاجة مكتفاك انت معفي منها النهاردة، فايه الحاجة اللي انت مشتاق ان انت تكون بتعملها وليكن مثلا حاجة نفسك تعملها ولا معطلك انك مسجون في الشغل فما عندكش الوقت انك تعمل الحاجة دي، او مسجون في مسؤوليات البيت فمش عارف تعملها، او مسجون في التزامات الاولاد فمش عارف تعملها، او ايا كان الحاجة. فلو قلتلك النهاردة كده ان انت حر من المسؤولية دي، ايه الحاجة اللي نفسك ان انت تكون بتعملها؟ وهل بنعرف نستخدم حريتنا صح؟ ولا احنا اللي بنرمي الحرية دي؟ احنا مش عايزينها. يا جماعة احكي لكم النهاردة كده في اول فقرتنا عن حاجة غريبة جدا بتحصل في اليابان، الناس فيها بارادتهم بيرموا حريتهم، هم مش عايزينها. فمتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم في الموضوع ده النهاردة، وزي ما تعودنا طبعا كمان نلعب في الصندوق من 1 لـ50 ونختار كده، نشوف الرقم اللي هنختاره هيطلع لنا منه ايه، رسالة، نصيحة، فزورة، آية، بقالنا كتير كمان بطلع لناش ألعاب وفوازير. فمتحمسة جدا كده نلعب مع بعض النهاردة، فهستناكم وتشاركونا. خلونا بسرعة نطلع مع بعض أول فاصل في يومنا وحلقتنا النهاردة، ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده نحكي في أولى فقراتنا، ونبتدي كمان نشوف إيه موضوع إن أنا برمي حريتي دوت.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: عبادتي لله هدفها تغييري، فلو أن نيتي ما تغيرتش فهي مش عبادة. راديو سما، مزيكا وهوا.
1: رجعنا ليكم مرة كمان، وقبل أي كلام كده عايزة أصبح على الجميلة نانا. يا نانا وحشاني جدا، أخبارك إيه؟ افتقدت ألوانك ورودك والقلوب الجميلة ديت في حلقة يوم الخميس، لكن مبسوطة جدا إن أنت معانا النهاردة ومبتهجة كده بالألوان والحاجات الجميلة اللي أنت حطها لنا. لكن هي بتصبح علينا وبتقول صباح الخير يا ليليان، أرسل إليك باقة من الورود المعطرة بالمحبة والصلاة الجميلة، ربنا يملأ صباحك بالفرح ويزين يومك النجاح ويمنح قلبك راحة وسعادة لا تنتهي. شكرا جدا يا نانا، حقيقي صباح جميل جدا كده اننا نكون بنبتدي مع بعض بكلماتك المشجعة والرقيقة ديت. مستنياكي كده تشاركينا بقى في موضوعنا. اولا نلعب مع بعض في الصندوق، انتوا عارفين انا بحب اللعب، فخلونا نلعب مع بعض شوية كده في الصندوق. وقوليلي كده، هل انت من الناس اللي حاسة ان هي كده عايشة حياتها بحرية فعلا كده؟ لو يعني انا مفيش حاجة مكتفاني، انا شخص حر، فهل انت حاسة ان انت عايشة حريتك فعلا، ولا حاسه ان حاجه كده في حاجه بتقيدك، حاجه بتكسر حريتك ومحتاجه كده ان انت تتحرري منها في يوم من الايام؟ النهارده كده عندنا موضوع لذيذ جدا عايزين نحكي فيه مع بعض. مش عايزين نحكي عن الحريه على قد ما هنحكي عن القيود اللي احنا بنخلقها لنفسنا، عن الكلبش اللي احنا بنلبسه لنفسنا واحنا مستمتعين كده ومبسوطين. لكن خليني كده واحنا لسه في اول كلامنا احكي لكم على شركه غريبه جدا في اليابان بتقدم خدمتين عكس بعض تماما. عارفين دايما كده ان واحده من الحاجات اللي الناس بتقول عليها ان هي مفهوم للحرية والنقيض بتاعها هو مفهوم القيود هي الجواز. ناس كتيرة قوي او شباب كتيرة قوي عندهم اقتناع انه ان طول ما هو عايش عازب هو حر، وطول ما هو متجوز او مرتبط هو في نوع من انواع القيود. فالشركة ديت بتساعد الشباب اللي عايز يفضل كده عايش حياة الحرية ديت، بس في قيود مجتمعية معينة بتقول له انه لا، انت لازم تتجوز، لازم تبقى عندك زوجة وأولاد وأسرة وسنة الحياة زي ما بنقول. فبيروح الشاب أو الشابة من دولت للشركة ديت يقول له إن أنا مثلا عندي مناسبة عائلية مثلا. طبعا عارفين إن في دول كتيرة خصوصا من الدول بتاعت آسيا دي كتير منها عندهم مشكلة في الترابط الأسري، عشان كده معدل ارتفاع كبار السن اللي بيتوفوا من غير ما حد يحس بيهم للأسف كبير جدا عندهم. ففي مشكلة في التواصل الأسري هناك، فعشان كده الشركة دي شغالة يعني ماشي حالها، يعني بيعرفوا ياكلوا عيش في البلد دي. فبيقولك انه لما حد بيكون عنده مناسبة عائلية مثلا او مجبر على تجمع عائلي ومش عايز باقي الأسرة او باقي العيلة او الأصدقاء يعرفوا انه هو مثلا متجوزش او انه هو ما عندوش عيلة او ما عندوش اسرة صغيرة يعني، فيروح للشركة ديت ويطلب تأجير ممثلين يقوموا بدور سواء الزوجة او الزوج والاولاد، ويبانوا انه هما كده عيلة. ولو عايز توسع العيلة يعني هتروح مثلا تحضر مناسبة او مثلا هتتقدم لجوازة مثلا او هتحضر فرح، مش عايز صحبك يعرفوا ان انت ما عندكش عيلة او كده، فبحتاج عيلة، محتاج عزوة. فتروح الشركة تطلب كده ان انت تأجر ممثلين يمثلوا دور شريك حياتك، الأولاد، العيلة. والحقيقة إن هم شركة متفانية جدا في العمل، يعني بيطلبوا منك تفاصيل كتيرة ومعلومات كتيرة علشان الممثلين يقدروا إن هم يكونوا بيقوموا بدورهم على أكمل وجه، وهم بالفعل يعرفوا عنك حاجات كتيرة، فمحدش يقفشهم في الكلام كده أو يفضح إن هم ممثلين. فعلى قد ما الموضوع غريب لكن ماشي، يعني فكرة غريبة، يعني مش حاسة إن هي ممكن تكون حاجة لذيذة ان انا اعملها، ان انا ادعي ان انا عندي عيلة علشان مختار ان انا عايز افضل متمسك بنوع معين من الحرية، وبس في نفس الوقت مش عايز كلام من الاهل او الاصدقاء اللي بيحكم عليا ان انا ما عنديش الحاجة ديت. فماشي كل واحد حر في دماغه. لكن الشركة دي عندها قسم تاني معاكس تماما للشخص اللي عايز يتنازل عن حريته، مش هتجيب له عروسة او مش هتجيب لك عريس، بتلاقيش يعني ما بيشتغلوش خطبة. لكن الشركة دي عندها جانب تاني لكل الأشخاص اللي زهقوا من الحرية وفقدوا متعة الحرية وفقدوا لذة الحرية زي ما بنقول عليها. وهنا الحرية بشكل عام، الحرية الحرية فعلا برضو مش هيحبسك، لكن هيكون بياخد قراراتك بالنيابة عنك. بيقولك ان الشركة دي فيها زي مكتب استشارات كده بتقدم الخدمة ديت، وهي ان شخص زهق من الحرية يروح يطلب خدماتهم ويدفع لهم فلوس في مقابل انهم يكونوا بيكرروا له تفاصيل حياته كلها، ياكل ايه، يشرب ايه، يلبس ايه، يروح فين، يكلم مين، يتقابل مع مين. والشركة قالت انها بتلاقي اقبال على الخدمة دي لان الناس تعبت من كتر الاختيارات ومن الاوبشنز ومن الحرية وفقدت لذة الحرية، ف بتختار انها ترمي الحرية ديت لانها مش عايزة تستخدم حريتها ديت وعايزة ترتاح منها شوية. فقال هو ايه ده، يعني هي الحرية بقت متعبة؟ يعني انا اعرف زمان كانوا بيقولوا انه القيود هي اللي متعبة، دلوقتي بقت الحرية هي اللي متعبة؟ الحرية انا اللي بختار ان انا اكون برميها؟ فهل احنا النهاردة بنستخدم حريتنا فعلا وبنختار اللي احنا عايزينه، وانا حر اختار ده او اختار ده، ولا احنا برضو بحريتنا باختيارنا بنختار اننا نرمي حريتنا وابقى برمي مثلا مسؤولياتي او برمي تأخري او برمي فشلي على الظروف، على ناس تانية، على اي حاجة تاني، وكأن انا مسير وكأن انا فاقد لحريتي عشان بس يعني ارتاح له. انا ما كانش في ايدي الحرية، انا ما كانش في ايدي الاختيار. فهو ده موضوعنا النهاردة، هل في قيود النهاردة كده احنا بنخلقها لنفسنا؟ احنا اللي بنختار اننا نزرع القيد دوت ونفقد نفسنا بيه الحرية؟ وهل في قيود انا حاسس كده انه هي بتمنع حريتي؟ ممكن اكون انا ما خلقتهاش بس هي بتمنع حريتي. طب لو فكرت فيه شوية كده، هل ممكن اكون لا انا اللي خلقته؟ تفاصيل كتيرة كده عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده ارجع ليه نانا، وين نانا بتلعب معانا في الصندوق برقم 7. واول رقم معانا رقم 7، رقم 7 سؤال حلو قوي، هو مش سؤال هو تحدي، وركز بقى يا نانا، انا عارفه انتي قد التحدي. اشرحي لحد ما يعرفش يعني ايه تكنولوجيا ازاي يستخدمها بس بشكل كوميدي. يعني اختاري كده، هسهلها لك شوية، اختاري آلة او اختاري جهاز او اختاري مكنة او اختاري اي حاجة تعتبر فيها نوع من انواع الحداثة او التكنولوجيا، وحاولي تشرحي لحد ما يعرفش الحاجة ديت ازاي يستخدمها، بس اشرحيها كده ايه بشكل كوميدي، بشكل مرح. يلا تعرفي، يلا خليكي كده قد التحدي. كمان انا بتقول القيود الاجتماعية او العائلية مثل المسؤوليات الأسرية او الأعراف الاجتماعية التي قد تحد من بعض الخيارات. يمكن دي واحدة من القيود اللي عايزين نحكي عنها مع بعض النهاردة، فكرة الظروف او العادات او التقاليد او المسؤوليات. او طب قوليلي كده، تفتكري ليه احنا بنقيد نفسنا بالقيود ديت؟ هل هي قيود منطقية ولا احنا بنختار كده انه لا انا هكلبشني بيها، انا اخترت ان انا البس الكلبش دوت. كمان هنا بتقول الزواج والاطفال يمنعك الحرية من السفر. دي قناعة ناس كتيرة جدا الحقيقة، وللأسف يا نانا هي فعلا قناعة ناس كتيرة جدا، بس اعتقد ان احنا كده لو جينا دورنا هنلاقي ناس كتيرة جدا جدا جدا، وكتير من حتى من مشاهير السوشيال ميديا النهاردة بقوا بيستخدموا الحاجة اللي الناس بتقول عليها قيد ديت عشان يقولك لا ان هي مش قيد. سواء الازواج تلاقيهم زوج وزوجة، المحتوى بتاعهم او الكونتنت بتاعهم ان هم بيسافروا ويجيبوا لكم بقى الاماكن الحلوة في كل بلد بيزوروها وازاي تسافروا البلد دي. كتير من الكابلز النهاردة أزواج وده شغفهم السفر والانتقال والترحال والتنطيط، ويقولك كده ما مقيدناش. طيب لما يبقى فيه أولاد الموضوع ده هيبقى بيقيدنا؟ لا، لو دورنا برضو حوالينا ولو دورنا برضو من اللي موجودين على السوشيال ميديا هنلاقي كتير من الأمهات مع أطفالهم أو الأباء مع أطفالهم أو عيلة كاملة برضو بيوريك قد إيه أنه فكرة أن أنت تسافر مع أولادك أنه دي من الحاجات اللي بتشكل في شخصياتهم والحاجات اللي بتديهم خبرات جديدة اللي بتخليهم معتمدين على نفسهم أكتر، بتديهم اطلاع على ثقافات مختلفة. فبرضو التنطيط والسفر والترحال الأطفال فيهم ما كانوش قيد. ف دي واحدة من القيود اللي بنقنع نفسنا بيها انه اني لو اتجوزت لو خلفت هتحبس، مش هعرف اتنطط، مش هعرف اسافر، مش هعرف انطلق. فدي قيود، دي نوعية القيود اللي عايزين نحكي عنها مع بعض النهاردة يا جماعة. قيود احنا بنخلقها لنفسنا، بنفقد نفسنا بيها حريتنا، في حين انه احنا ربنا خلقنا احرار يا جماعة. ما يعني ليه مصعبينها على نفسنا؟ فالنهاردة كده عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، هل احنا فعلا احرار ولا احنا بنخلق لنفسنا قيود؟ هل انا بجد حر ولا انا عايش جوه قفص من صنعي، انا اللي صنعته، أنا اللي صنعته لأني أقنعتني أن المسؤوليات قيد، أنا اللي أقنعتني أن كلام الناس قيد، أنا اللي أقنعتني أن العادات والتقاليد زي ما أنا بتقول قيد، أنا اللي أقنعتني أن في قناعات من خوف مثلا معين عندي قيد. لكن ربنا لما خلقنا خلقنا أحرار متمتعين بكرامة صورة الله، أننا أحرار. بس الحرية مش معناها كده أن أنا أعمل اللي أنا عايزه في أي وقت وفي أي حتة، ولا هو أنا حر أنا حر. لكن الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية هي أن أنا ما أكونش عبد لقرار حد تاني بياخد القرارات بنيابة عني، زي الشركة دي ما تبقاش عميل عند الشركة ديت، وما بقاش عبد برضو المخاوف قديمة، وما بقاش عبد لأي حاجة ممكن تكون بتقيدني. الكتاب المقدس بيقول كده في متى، أعتقد مش فاكرة متى كام، لكن بيقول كده وتعرفون الحق والحق يحرركم. فإحنا النهاردة كده عايزين نعرف الحق، عايزين نعرف الحقيقة فين علشان أتحرر من أي قيد وهمي بيقيدني. النهاردة جايين نواجه الحق دوت، نتعرف عليه. فلو حاسس كده أن أنت في قيد بيقيدك، في حاجة خانقاك، خليك فاكر كده بس وإحنا لسه في بداية كلامنا، أنه في الأول وفي الآخر أنت إيه

0: قبل. طيب دي واحدة من القيود فعلا اللي موجودة عند بنات كتيرة أو أفكار موجودة عند بنات كتيرة النهاردة. وعلى فكرة ملهاش علاقة بثقافة دولة أو ثقافة مجتمع. أنت ممكن تلاقي نفس الفكرة دي عند بنت في الشرق وبنت في الغرب وبنت في الجنوب وبنت في الشمال, انه انا لو اتجوزت وخلفت انا هفقد حريتي, انا مش هعرف اعيش بالطول والعرض زي ما انا عايزه, انا مش هعرف اسافر واروح واجي واتنطط زي ما انا عايزه, انا مش هعرف اشتغل واحقق نفسي وابني مستقبلي وكاريري زي ما انا عايزه, وكان الزواج والاطفال بقوا نوع من انواع القيد. لكن الحقيقه ان دوت مش قيد, وده قيد وهمي انا اللي خلقته لنفسي, انا اللي اقنعت نفسي ابي. مش هنقول معنى كده انه ما فيهوش نوع من انواع القيود, بس قيود انا اللي مسؤول عنها, قيود انا اللي بتحكم فيها, او قيود انا اللي بحطها لنفسي. عايزين نفرق هنا ما بين القيود اللي تخليني مثلا قد المسؤوليه, وما بين القيود اللي انا متخيل ان هي اوفر انها هتعزلني عن الحياه. لا لا, لأن لو العلاقة هتعزلك عن الحياة تبقى دي علاقة مش صحية. لكن العلاقات السليمة والعلاقات الصحية, ويمكن دي من الحاجات اللي كتير من الشباب المقبلين على الجواز النهاردة محتاجين ان هما يكونوا بيدرسوها, عشان كده بقى في كورسات مشهورة ما أكثرها ودراسات اجتماعية ما أكثرها قبل الجواز, ان انت تكون بتعرف يعني ايه علاقة شركة, يعني ايه نكون بنبني بيت مع بعض, مش ان انا بحكمك او انا بتحكم فيكي او ان انا بقيت ربطاك. لا, بقى فيه ازاي نعيش حياة سوية, علاقة سوية فيها نوع من القيود لكن ما فيهاش الغاء للحرية. لكن فكرة ان انا زي ما انا بتقول كده ان انا لو اتجوزت انا كده هنعزل عن الحياة, لا, دي ده قيد موجود, او خف, خلينا نقول قيد وهمي موجود عند كتير مننا. والفكرة دي هو ده القيد اللي انا زرعته جوه دماغي وخلاني فقدت حاجة النهاردة. عايزين نحكي اكتر في الافكار دي. طيب خلونا نطلع مع بعض الفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده في القيود دي, وخلينا متفقين اننا عايزين نتحرر منها, عايزين نكسر القيد دوت. لكن قبل ما نكسره لازم نعرف اشكاله وانواعه والوانه واوقاته واماكنه, نتعرف عليه, لان الموضوع مش خناقة, مش اللي هو انا عايز ابقى حر ويلا هكسر القيود. الموضوع أعمق من كده, فخلونا كده إيه ندعبس كده, كل حد فينا يفكر إيه الحاجات اللي بتقيده أو متخيل إن هي هتكون بتمنع حريته أو بتقيدنا بشكل عام, ونشوف هل هنعرف نتحرك في القيود ديت ولا لا, ونشوف هنشوف هل في قيود تربنا عليها, يمكن تربنا عليها إنه الحاجة دي هتمنعني أو الحاجة دي هتتحكم فيا, وغالبا مش بيكون عندنا الجراءة يمكن أننا نكسرها لما بنكبر أو نخرج براها. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر في الأفكار دي. خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة, فاصل وراجعين.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: حقيقة مرعبة للمؤمن. العالم يحكم على الله من خلال تصرفات من يدعون انهم اتباعه. كل شخص بيدعي انه مؤمن بالله وبيعبد الله لازم يكون فاهم كويس ان الناس اللي حواليه بتحكم على الله، مين هو، بيفكر ازاي، بيتصرف ازاي، من خلال تصرفاتك انت يلي بتدعي انك بتؤمن بيه. انت سفير لإلهك اللي محدش شايفه. لو انت تصرفت تصرف صح فده يؤكد ان إلهك صالح، ولو انت تصرفت تصرف غلط فده يقول للناس ان إلهك كذاب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، وقبل ما نكمل كلامنا كده عايزة أرجع للتعليقات. نانا هرجع للتعليق اللي قبل دوت، بس أنا عجبني قوي رد نانا على السؤال بتاع رقم 7. السؤال بتاعها من الصندوق كان بيقول اشرح لحد ما يعرفش التكنولوجيا إزاي يستخدمها بس بشكل كوميدي. أنا عجبني الكرياتيفيتي يا نانا، يعني بعيدا عن أي حاجة عجبتني الكرياتيفيتي. هي بتشرح استخدام الموبايل، بتقول له إيه بقى، بتقول له بص يا نجم الموبايل دوت عامل زي العفريتة، بس بدل ما بدل ما بتدعكه بتشحنه. انا عجبني التشبيه، يعني حقيقي برافو شابويا نانا. الموبايل عامل زي العفريت، عفريت المصباح، بدل ما بتدعكه بتشحنه. فكره ان انا شبهت الموبايل بعفريت المصباح، هو حاجه في ايدك طول الوقت سهلة، تقدر تطلب منها أي حاجة يجيب لك أي حاجة، أطلب منه أكل هيجيب لي الأوردر، أطلب منه شرب. دلوقتي موبايل أنا بعمل كل حاجة، بخلص طلبات البيت، بخلص مصالح حكومية، ببيع واشتري وعيش ويعمل لي كل حاجة وأي حاجة الموبايل. فعجبني يعني عجبتني الدماغ يا نانا، برافو عليكي. طيب نرجع تاني كده للتعليق اللي قبل منه. نانا كابت شريكنا بتقول المرأة المسيطرة وصاحب المسؤولية منذ الطفولة لا تحب القيود. تاني نرجع تاني كده للسؤال الأهم، إيه اللي ربط ما بين إني أكون شخص حر وما بين إنه معنى كده إن أنا ما يكونش عندي مثلا التزامات عائلية مثلا، أو ما يكونش عندي التزامات مثلا تجاه شريك حياة أو تجاه أولاد. إحنا محتاجين برضو، بس حاسة إن ده موضوع كبير أو ممكن نحكي فيه في حلقة تاني، بس برضو محتاجين نفرق ما بين إني أكون حرة وما بين إن أنا عايزة أكون مسيطرة. فأنا لو مثلا هبقى في علاقة مع شريك حياة فأنا اللي أكون بتسلط عليها، لأن أنا ست حرة، أنا من وأنا صغيرة أنا مسؤولة عن نفسي، مسؤولة عن قراراتي، ما محبش القيود. إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ مين ودي من القيود الوهمية اللي بنقنع نفسنا بيها إنه ده هيفقدني حريتي أو ده هيفقدني إن أنا أكون صاحبة السيطرة على حياتي. بطبيعة الحال لو هدخل في علاقة شراكة مع حد، شراكة حياة، فأنا هاخد جزء من حريته وهو هياخد جزء من حريتي، لكن إحنا مش هنلغي حرية بعض. طيب إيه تاني يا نانا في حياتنا بشكل عام ممكن نكون إحنا بنخلق لنفسنا فيه قيود وهمية بتفقدنا حريتنا؟ لكن نانا كمان بتكمل وبتقول القيود الصحية، الأمراض والإصابات والإعاقات قد تؤثر في حرية الحركة. ماشي، بس دي كده ده خلينا نقول مش هيبقى قيد، لكن حاجة ممكن تكون بتقلل الحركة شوية. ولو إن النهاردة مع الحداثة في كل جوانب الطب بقت حتى الإعاقات الحركية ليها حلول وليها بدائل وليها أدوات وليها الحاجات اللي تخلي الشخص المصاب دوت يعيش حياته قدر الإمكان شبه طبيعي. لكن طبعا في قيود صحية تقدر أنها تكون بتقيدني شوية، لكن هل تمنعني أن أنا أعيش حياتي بحرية سليمة؟ ما ينفعش أقول مثلا أن أنا مريض سكر بس أنا حر فأنا هاكل حلويات زي ما أنا عايز، لا دي مش حرية، دي سذاجة. لكن الحرية هنا أن أنا اخترت ان ما يكونش ادراكي لمرضي بيقيد حياتي ويوقفها، لا انا هتعلم ازاي برضو اعيشها بحرية من غير ما أنا أكون أنا بقيد نفسي. ودي من الحاجات برضو اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن خليني الأول كده أشوف لك رقم ثلاثة أكتر. يعني أنا بس قولي لي الإيموجيز دي على إيه؟ عيني اللي هو الجزز على سنانه ده اعتراض ولا تأييد؟ عشان مش فهمها. لكن خليني أشوف لك رقم ثلاثة ورقم أنت منشنة النهاردة على الأسئلة إيه اللي في الجون التخيلية كده. طيب رقم ثلاثة بيقول لك برضو تخيل إن حقيبتك مليئة بالأشياء الغير عادية جدا، اكتب لنا ما قد تكون هذه الأشياء. يعني تخيلي كده فتحتي شنطتك النهاردة يا نانا ولقيتيها مليانة حاجات ملاش علاقة ببعض وحاجات مش منطقية، حاجات مش من المنطقي إن هي تكون في شنطة أي حد. فقولي لنا كده إيه حط إيه في شنطتك يا نانا، إيه الحاجة اللي أنت مخبيها في شنطتك النهاردة. لكن نانا بتقول ما بعرفش أشرح باللغة العربية، أتمنى أن أنت تشرحي لينا عن تعليقاتي. لا أنا حاسة أن كلامك مفهوم جميل يا نانا. ليه حاسة أن أنت عندك مشكلة؟ ليه حاسة أن اللغة العربية عندك عاملة لك قيد؟ لا يعني أنا شايفة أن هي جميلة جدا ومفهومة لحد دلوقتي، مع ما حصل لناش أي سوء تواصل. كملي مفيش أي مشكلة. طيب خلونا كده نفكر مع بعض إيه القيود اللي ممكن تكون بتمنعنا أننا نعيش حريتنا. يمكن زي ما أنا بدأت معانا كده العادات التقاليد العيب واللازم والمفروض، وإن أنا وليكن مثلا هي أخدت اتجاه فكرة أنه أنا كبنت أو أنا كولد لو اتجوزت فأنا هفقد جزء من حريتي أو جزء من سيطرتي على حياتي. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هل لأن الناس قالت كده فأنا اقتنعت بيه؟ طب ما يمكن أنت تكون سيد قرارك في حياتك بالشراكة مع شريك حياتك وتكونوا قادرين تهندلوا حياتكم بشكل سوي من غير ما نكون إحنا الاثنين بنقيد بعض. ليه بنخاف من كلام الناس أو بنخلي كلام الناس هو اللي يتحكم في حياتنا أكتر ما بنخلي سلامنا النفسي هو أولويتنا ويكون هو اللي بيحرك حياتي؟ فحاسة ان انا ممكن اسأل نفسي السؤال ده فعلا، ليه بنخاف من كلام الناس ومن آرائهم ومن وجهات نظرهم ومن انطباعاتهم ومن الاعتقادات اللي عندهم اكتر ما بنخاف على سلامنا النفسي؟ انا حاسة ان المحرك الاول هنا هو افكار واوهام جوه دماغي بس، لان كلام الناس مش المفروض ان هو يكون بيتحكم فيه خصوصا لو مش منطقي. انتوا عارفين في قصة كده سمعتها من فترة عن أستاذ فيزياء دخل المحاضرة بتاعته هيشرح درس جديد للطلبة ويجي وقف في نص بيتقال على السكشن كده أو في نص الأوضة اللي فيها المحاضرة وشاور على منطقة فاضية جنب منه وابتدى يقول للطلبة اثبتولي أن الكرسي ده مش موجود أو ملوش وجود مادي. فاللي هو كرسي ايه دكتور اللي هو مكان فاضي جنب منك سلامة النظر، بس هو قال لهم لا اثبتولي ان الكرسي ده ملوش وجود مادي. فالطلبة كلهم واحد ورا التاني ابتدى يكون بيطلع بيستخدم نظرات علمية وفيزيائية وحاجات معقدة جدا عشان يثبت ان الكرسي اللي الدكتور بيقول اثبتولي ان هو مش موجود ان هو فعلا مش موجود، لحد ما جه الدور على طالب كده طلع كتب كلمتين، اي كرسي؟ انهي كرسي؟ انهي كرسي اللي انت بتتكلم عنه يا دكتور؟ فين الكرسي اللي انت عايزني اثبت لك ان هو مش موجود؟ فانا بحس ان احنا اوقات كتيره بنعمل كده في حياتنا. بعيدا انا مش فاهمه ايه كانت وجهه نظر الدكتور، يعني اكيد حاجه ليها علاقه بالفيزياء يعني، بس انا بحس ان احنا اوقات كده بنعمل كده في حياتنا، اللي هو مين قال ان الحاجه دي موجوده؟ مين قال ان القيد ده موجود؟ مين قال ان الحاجه دي تقدر يكون بتعطلني أو بتمنعني؟ مين قال إنه إن أنا عشان أكون مسيطرة على حياتي فأنا محتاجة إن أنا أكون حرة من الارتباط والمسؤوليات والأولاد؟ مين قال إن أنا عشان أكون بعيش حياتي بالطول والعرض فلأ أنا لو جوزت هتخلف وأبقى مسؤول عنها وعن العيال فاللي هو لأ خليني؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال إن المسؤوليات قيد؟ دي من الحاجات المهمة قوي الأمين كده نلحق نحكي عنها مع بعض النهاردة. مين قال إن المسؤوليات قيد؟ إحنا أي أحيانا بنعيش حياتنا بنحاول نتحرر من قيود هي مش قيود، هي قيود جوه دماغنا إحنا في خيالنا إحنا بس. سجن الناس أقنعتنا بيه، خوفنا أقنعنا بيه، توقعاتنا أقنعتنا بيه، سجن عادات وتقاليد مثلا والمجتمع أقنعنا بيئة أو سجن المجتمع في حد ذاته. فهي سجون مش حقيقية، مش موجودة أصلا، هي مش موجودة غير في دماغنا. فشاركوني النهاردة كده، إيه أكتر قيد حاسس إنه بيخنقك في حياتك دلوقتي؟ قد يكون على أرض الواقع هو قيد وهمي ملوش أي أساس من الصحة، فكروا معايا كده. لكن برجع تاني كده، ونالا بتجاوب على رقم 3، تقول السؤال بتاعها كان بيقول تخيل حقيبتك مليئة بأشياء غير عادية جدا، اكتب لنا ما قد تكون هذه الأشياء. فهي بتقول ايه؟ بتقول سلاح. ليه كده يا نانا؟ ليه كده هتسطو على بنك ولا هنعمل ايه؟ ده وحطلنا مجموعة من الأسلحة جميلة جدا. ده ايه ده؟ دي شمعة ولا ديناميت؟ حاجة واضح ان هي حاجة بفرقع، ومسدس مية وقنبلة وسكينة وسيف. طب يعني مش خايفة وانت بتتحركي بالحاجة دي كلها تفرقع يا نانا؟ يعني طب ليه كلها أسلحة؟ يعني ليه مثلا ما فيهاش قطة بتتكلم؟ ليه ما فيهاش طاقة لخفة؟ ليه ما فيهاش بوابة لعالم آخر في الشنطة؟ يعني مش ليه أسلحة يعني يا نينا؟ ليه العنف دوت؟ يعني احكي لي كده، ليه محتاجة أسلحة في شنطتك؟ لكن كمان هي بتقول القيود السياسية والأمنية. حسن ده يوضح شوية ليه محتاجين أسلحة في شنطتك. ليه طمنينا عليك يا نينا؟ بس حاسة إنه في فرق برضو ما بين إن أنا أكون عايش في مكان عنده قواعد أو قوانين تخص المكان أو البيئة أو الدولة اللي أنا عايش فيها لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية، ده مش قيد يمنع حريتي، على قد ده محتاج إن هو يكون احترام مني لقواعد وقوانين المكان اللي أنا عايش فيه. فإيه علاقة ده بحريتي؟ هل الحرية هنا بس هتنحصر في فكرة إن أنا هدخل وهخرج؟ لا، ما يعني يا ما عدت علينا الكورونا، جت في وقت حبست العالم كله، هل معنى كده ان هي افقدتنا حريتنا؟ لا، ده بالعكس، ده في ناس كانت عايشه حريتها اكتر في اوقات الحظر، الكوكب كله قاعد في البيت بس كان في ناس دي اسعد ايام حياتها. فحاسه ان لا، دي ما اقدرش اصنفها كقيود تمنعني او قيود تمنعني عن ان انا اعيش حياتي بشكل سليم. كمان ان انا بتقول في بعض الدول قد توجد قيود على التنقل او التجمع او بعض الحريات الاخرى. ماشي، دي حريات تاني ليها علاقة بالبيئة او المكان اللي انا عايش فيه. لكن هل مثلا تمنعني ان انا اكون بعيش افكاري او بعيش اهتماماتي او بعيش توجهاتي؟ اصل انا اللي عايشه، طالما ما باذيش بيها حد، ما بشاركش حد بيها بالاجبار، حاسه انه لا، دي ان انا اكون بمنع ان انا اعيش فكره معينه او اعيش حاله معينه او اعمل حاجه معينه، هو ده القيد اللي انا محتاج اتحرر من القيود الخارجيه. كمان نانا بتقول وايه يا ليليان، هل ممكن كرسي في حقيبتي؟ ليه لا؟ لأ، انا ما حددتش حجم الحقيبه. حطي كرسي بيتطبق، عارفه ممكن تبقى شنطه صغنونه قد كده اهو، بورتفيه صغنن، بس انا مطبقه جوه منه كرسي حجمه 3 متر في 3 متر. شنطتي شنطه سحريه، انا حره احط فيها اللي انا عايزاه. حد شريكي؟ محدش شريكي. فحطي في الشنطه اللي انت عايزاه يا نانا. يلا قولي لي هتحطي ايه تاني، او لو دعبستي كده ومديتي ايدك تاني في الشنطه كده هتطلعي لنا ايه؟ وفكري معايا كده، ايه تاني قيود محتاجين نخلي بالنا منها ان هي ما تكونش بتحبسنا؟ انا حاسه ان احنا كل اللي قلناه لحد دلوقتي هي قيود خارجيه وقابله للتحكم، لكن في قيود داخلية احنا اللي بنسجن نفسنا فيها، ودي اللي احنا بنختار اننا هنسيبها مش هنكسرها او مش عايزين نكسرها. زي مثلا قيد نقول ايه، الصح والغلط، بس مش الصح والغلط في المطلق. سوري يا جماعة، مش الصح والغلط في المطلق، لانه في صح وفي غلط، وفي حاجات ما فيهاش نقاش، في حاجات كده اللي هو لا، ما احنا مش هنقاوح في الصح والغلط ونقول انا حر. في بديهيات او في اساسيات او في حاجات بيحكمها بيتقال عليها ايه، الحاجات اللي ما فيهاش نقاش. يعني ما ينفعش تيجي تقولي مثلا انه انا متخانق مع واحد هضربه واطحنه واصلا انا حر. لا، في صح وفي غلط، بس اللي بيتقال عليه المطلق اللي هو ما فيهوش يعني مش محتاجه جدال. لكن في حاجات صح وغلط المجتمع احيانا ممكن يقنعني بيها، زي مثلا ما انا كانت بتقول في الاول كده الحاجات اللي ليها علاقه مثلا بالبنت، الحاجات اللي ليها علاقه بالجواز، الحاجات اللي ليها علاقه بالاسره، انها ممكن المجتمع او الناس اللي حوالين مني ممكن يقنعوني انها نوع من انواع القيد، او الحاجات اللي المجتمع بيفصلها على مزاجه ان دي هتبقى صح او دي هتبقى غلط عشان نفضل شبه بعض. عارفه كده اللي هو ايه، زي مثلا لما تيجي تقولي مثلا انا كبنت عايزه اتعلم مثلا مثلا رياضه فيها نوع من انواع القتال او المصارعه، تلاقي الناس حوالين منك او المجتمع يجي يقولك انه لا دي رياضه خشنه يبقى دي بتاعه ولاد، في حين انه لا، لو الرياضه دي مناسبه ليكي وانت صحيا وجسديا تقدري تمارسي الرياضه ديت مارسيها، ايه المشكله؟ بحدود بمنطق برضو. لكن المجتمع ممكن يفصل الصح والغلط على مزاجه، يسعى على كده اي حاجه تانية، الشغلانه دي ما ينفعش ولد يشتغلها او الشغلانه دي ما ينفعش بنت تشتغلها، فالشغل ما فيهوش عيب وحرام، لكن المجتمع ممكن يفصل ان دي صح ودي غلط علشان نبقى كلنا شبه بعض. ما تخرجش عن القطيع، ما تخرجش عن المألوف، واللي يخرج عنه يبقى غلطان. مين قال كده؟ فده قيد احنا عايزين نكسره، عايزين نتعلم نكسره مع بعض. فمين الفكرة؟ دي القيود اللي محتاجين نتعلم اننا نكون بنكسرها. احنا بنكتف نفسنا بقيود محدش كتفنا بيها غيرنا، احنا بنكتف نفسنا بيها وبنكتف بعض بيها. فكروا معايا تاني كده، ايه من القيود اللي بنكتف نفسنا وبنكتف بعض بيها؟ برضو من الحاجات اللي فكرت فيها قيود الماضي او قيود امبارح. ليه بنسمح لمواقف حصلت لنا زمان، حصلت لي امبارح، او فشل قديم، او تجارب من سنين عدت، انها تكتفني النهاردة وتقنعني اني مش هعرف او اني مش هقدر او اني منفعش. انتوا عارفين في الناس كده بتتفرج على عروض السيرك، في اي سيرك علشان كده يبهرك بفكرة الفيل كده وازاي هو متروض وازاي شاطر وبيستجيب لطلبات المدرب بتاعه، الفيل لازم يتربى في السيرك من وهو صغير. فالفيل اول ما بيجي للسيرك وهو صغير بيتربط من رجله في سلسلة بوتد صغير، الفيل وهو صغير ما بيقدرش يفك السلسلة بطاقته بقوته، وهو لسه فيه البيبي صغير ما بيقدرش يفك السلسلة، فبيحاول مرة واثنين وثلاثة السلسلة ما بتتفكش، فخلاص بيستسلم وخلاص مخه بيتسستم انه السلسلة دي قيد بالنسبة لي، وبتعدي الايام والشهور والسنين والفيل بيكبر وبيكتسب قوة وبيكتسب وزن وبيكتسب قدرة، لكن بيفضل متسيستم عنده انه السلسلة دي اقوى منه. فرغم ان الفيل لما بيكبر بيبقى اقوى من السلسلة دي 100 مرة، لكن ما بيحاولش يفكها لانه مقتنع من تجربة سابقة انه هيفشل، فخلى التجربة السابقة عنده هي بقت القيد بتاعه. فهل انا النهاردة لسه مربوط بوتد قديم ربطني؟ انا النهاردة ممكن اكون اقوى منه، منعني ان انا ارجع اجرب، منعني ان انا ارجع احاول، منعني ان انا ارجع اشوف كده يمكن اكون اتطورت. هل انا لسه مربوط بسلسلة خوف قديم او فشل قديم يمكن كان ليه معنى زمان وكان ليه اسباب زمان، بس النهاردة ملوش اي قيمة، ملوش اي تمن، انا محتاج كده اتعلم اكسره ولا لا؟ ده من القيود اللي انا محتاج اتعلم اكسرها، قيد افكار اتخزنت عندي من امبارح من الماضي، قيود محتاج اتعلم اكسرها. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون قيد محتاج ان انا اكون متعلم اكسره. يا نانا يعني مبسوطه جدا بالورود، احمر عشان لابسه احمر النهارده، ورود حمراء. طيب قولي لي يا نانا كده، اولا عايزين نكمل لعبه مع بعض من الصندوق، وكمان قولي لي كده تفتكري ايه تاني ممكن تكون قيود محتاجين نتعلم اننا نكون بنكسرها، او محتاجين نتعلم كده اننا نكون بنفكها. انت عارفين ان في قيود كتيرة بتبقى مني انا لنفسي، قيد اني معرفش، او قيد اني مش هقدر، او قيد اني مش عايز. عارفين اللي بنقول عليه كده ايه؟ سجن الكومفورت زون. انا مش عايز اغير الحاجة دي، او انا مش عايز اطور الحاجة دي، دي منطقة الراحة بتاعتي ودي المنطقة اللي انا هخاف اخرج عنها، ما هخاف، يمكن لو خرجت عنها أفشل، يمكن لو خرجت عنها ما بقاش مبسوط، ما بقاش مرتاح، ما عرفش أعيش، ما عرفش أجاوب. قريت خبر من كم يوم كده عن محمية طبيعية، مش فاكرة محمية دي كانت في أنهي دولة بالضبط يعني، لكن المحمية دي كانت منزلة قصة بطريق كده كان عايش في المحمية دي بقاله سنين، والمحمية ديت أو كانت جنينة مش فاكرة، لأنهم عايشين كانوا جوه أقفاص، فجم في وقت من الأوقات كانوا عايزين يطلقوا سراح بطريق من البطريق اللي عايشة في الجنينة أو في المحمية ديت، فجم قدام البحر كده وفتحوا له القفص اللي هو يلا انزل بقى، انزل انطلق حريتك ما بين إيديك. فالخبر اللي نزل بيقولك إن احنا فضلنا سايبين الباب القفص مفتوح 3 أيام، ثلاث أيام يا مؤمن البطريق مرضاش يتحرك من مكانه، لأنه كان خايف إن هو لما يخرج ويسيب القفص يتحمل نوع من المسؤولية. المتخصصين لما جم قعدوا يحاولوا يفهموا ليه البطريق ما بيحاولش يخرج من القفص، لقوا إن هو قاعد جوه القفص طول ما هو لسه في مسؤولية الجنينة، فهم مضطرين إن هم يكونوا بيهتموا بأكله وبشربه وصحته، فهو أكله وشربه والاهتمام والعناية بتوعه بيجوله لحد عنده. فهو حسب تحليل الجنينة يعني، أنا مش عارفة إزاي ده ممكن يكون تفكير بطريق يعني، لكن بيقولك إن هو كان خايف إنه لما ينطلق ويخرج للمحيط ما يعرفش يصطاد، ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يتأقلم، ما يعرفش يتكيف، فاختار ان هو يكون بيعيش جوه القفص بتاعه، كان خايف من الحرية. هل احنا ممكن نكون نعمل كده؟ اصلا انا مش عايزة اجرب. طب ما تجرب. ما اصلا انا مش هعرف. طب ما مين اللي اقنعك ان انت مش هتعرف؟ اصلا انا مش عايز. يعني ليه مش عايز؟ ما كل دي قيود، كل دي قيود. اصل القيد ايه؟ القيد حاجة بتعطلني عن ان انا انطلق. القيد هو حاجة بتمنعني ان انا اوصل لحاجة اعلى. فانا ممكن اكون انا اللي رابط نفسي بالقيود دي، انا اللي رابط نفسي بالسجن دوت، والسجون دي ما اكسرها. انتوا عارفين ان المقارنة اللي اتكلمنا يمكن عنها كتيرة جدا، المقارنات ما بيننا وما بين اللي حوالينا وما بيننا وما بين الناس على السوشيال ميديا، دي تعتبر نوع من انواع السجون، السجون اللي بنحبس نفسنا فيها، اللي بنختار اننا نكون بعيش فيها. لان انا بتفرج على حياة صحابي وزمايلي او المشاهير على السوشيال ميديا وبشوف حياتهم عاملة ازاي، بشوف حياتي انا عاملة ازاي، فبحس ان انا فاشل، ان انا مش هعرف، او ان انا مش عارف استمتع بحياتي زيهم، فيلا خليني في محلي سر، يلا خليني كده قاعد حزين بائس منكسر ناقم على حالي وببكي حالي لحالي كده، وبعطلني عن ان انا انطلق. ده نوع من أنواع القيود. أو العكس، التوقعات العالية، توقعاتي العالية قوي قوي قوي قوي من نفسي، اللي هي توصل لدرجة الكمالية، والكمالية اللي عمر ما حد فينا يعرف أنه يكون بيوصل، المثالية الكاملة اللي ما حدش فينا يعرف أنه يكون بيوصل لها، أن أنا مش هعمل الحاجة غير لما تكون بيرفكت، أنا مش هاخد الخطوة غير لما أكون جاهز 100%. ما دي من الحاجات اللي بتعطلني، دي قيود بتعطلني، أن أنا مش هنطلق، مش هاخد خطوة، مش هتحرك غير لما تبقى الحاجة بيرفكت 100%. كل دي قيود. ليه ما فكرناش أن كل دي قيود ممكن تكون بتمنعني أو ممكن تكون بتعطلني؟ ليه كل دي قيود؟ فكروا معايا كده، ايه تاني ممكن يكون قيود؟ انا بتدور على فينك يا ماجدة، صحيح انا بتدور على ماجدة، لكن خليني كده اشوف لك رقم واحد النهارده. ورقم واحد برضو سؤال، تمشينا على اسئله، انا عايزه اقول لك حوالين الارقام اللي انت بتختاريها في كميه رسائل وايات وحاجات، لكن انت منشنا على الاسئله فانا مبسوطه بيكي. طيب رقم واحد النهارده بتقول: اذا كنت تستطيع ان تكون الافضل في العالم في اي شيء، فماذا ستكون؟ اختاري بقى. لو النهارده كده انت عندك الامكانيه ان انت تكوني اشطر واحده في حاجه معينه، اختاري بقى، عندك مطلق الحريه ان انت تختاري الحاجه دي. اشطر واحده في رياضه معينه، اشطر واحده في مهاره معينه، اشطر واحده في مجال معين. فقولي لي كده، لو تقدري انت النهارده تكوني اكتر حد شاطر ومتميز في حاجه معينه، هتختاري تكون ايه هي الحاجه دي؟ فكري معايا كده تاني، وفكري معايا ايه ممكن تكون القيود اللي بتعطلنا، او القيود اللي بتمنعنا اننا نكون بننطلق في حياتنا او ناخد خطوة لقدام. انتوا عارفين ان واحدة برضو من القيود اللي انا فكرت فيها وانا بحضر الحلقة دي هي قيود الخوف من رفض المجتمع لما أكون أنا مثلا عايزة أخد الخطوة وأطور من نفسي وأكسر القيود وأعمل حاجة برا المألوف أو أنطلق في حياتي بأي شكل أين كان الجانب اللي أنا عايز أكون بنطلق فيه في حياتي. فكتير من الناس بيخافوا يتحرروا وينطلقوا في حياتهم مش عشان خايفين يعملوا الحاجة، لكن خايفين إن هم ما يعجبوش الناس اللي حوالين منهم أو يخسروا حد موجود في حياتهم، لأنها يمكن مقتنع. وليكن مثلا ايه، عايزة افكر لك مثلا في مثال، وليكن مثلا ان انا خايفة اكون بطور نفسي في مهارة معينة، او مثلا بروح اخد كورس معين في مهارة معينة، علشان انا لو بقيت شاطرة فيها ده هيضايق مثلا صاحبتي، او ده هيضايق زميلي فيحس كده ان انا بقيت احسن منه فابتدي اتنطط عليه فطريقه تعامله معايا تتغير، او انا اخاف ان انا اكون بطور من نفسي مثلا في شغلي او في حاجه لشريك حياتي يتضايق ويفتكر ان ده هياخدني من بيتي، او انا اخاف مثلا ان انا اكون باخد خطوات معينة في حياتي لأن أنا متخيل إن ده كده هيقلل من مسؤوليتي تجاه مثلا أهلي، فأنا اللي زارع كل القيود دي لأن أنا متخيل إن اللي حوالين مني ممكن ما يقبلوش التغيير دوت، أو اللي حوالين مني ممكن ما يوافقوش على التغيير دوت. بس أنا حاسة إن واحدة من الحاجات اللي أنا محتاجة أتصالح معاها في البداية يعني إنه الحرية ليها تمن، ولو هتكون بتكسر قيد مقيدك عشان تنطلق في حاجة انت نفسك تنطلق فيها، فوارد التغيير دوت ما يعجبش كل الناس اللي حوالين منك، بس الناس اللي بتحبك بجد، الناس اللي عايزة لك الخير بجد هتقبل التغيير دوت لو هي شايفة ان هو الخيرك والمصلحتك. لكن لو محبتهم ليك مشروطة فالعلاقات دي مش ما تستاهلش ان انا اكون بضحي عشانها، او ان انا افقد نفسي حريتي عشانها، لان لو بتحبيني محبة حقيقية هتكون بتزقيني لقدام، هتكون بتدعمني، هتكون بتشجعني. فشاركوني اكتر كده انتوا ايه رأيكم. طيب كمان انا بتجاوب على السؤال بتاع رقم واحد، ايه الحاجة اللي نفسها تكون اشطر واحدة في العالم فيها، فبتقول الكمبيوتر وشغلي والسواقة. موضوع السواقة ده فيه جدل كتير عند البنات، بس أنا نفسي أعرف مين برضو اللي زرع جوانا إن البنات ما بتعرفش تسوق. ده جدال يا جماعة، مين اللي أقنعنا إن البنات ما بيعرفوش يسوق؟ عمركم شفتوا حوادث سرعة عملها بنات؟ عمركم شفتوا حوادث تهور عملها بنات؟ يعني ما شاء الله البنات ما بيعملوش الحوادث دي، ما بنعرفش نركن ماشي ده موضوع تاني، لكن عمركم شفتوا حوادث تهور أو سرعة وعدم تركيز عاملينها البنات؟ احنا ما عندناش مشكلة عند الطرف الاخر، ده قيد احنا هنقيد بيه الطرف الاخر، هنقنعهم بيه. طيب خلينا نطلع مع بعض الفصل سريع ونرجع بعد الفصل نحكي اكتر كده في فكرة، هل المسؤوليات بشكل عام هي نوع من انواع القيود؟ هل المسؤولية قيد ولا المسؤولية ممكن تكون نجاح مش قيد؟ فكروا معايا كده ونرجع بعد الفصل نحكي اكتر في الفكرة دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: مستطاع.
1: الخبراء أعلم إنك لو حبيت تعرف قد إيه شخص معين غالي عندك، لاحظ لما بتبقى متضايق منه أو زعلان لأي سبب كبير أو صغير، وتعرف في الوقت ده إن هو تعبان أو محتاجك. لحد فين بتقدر تسيب ضيقك منه واستياءك منه وتجري عليه؟
2: راديو سما، عيش اختلافك.
3: أوقات كتيرة إحنا اللي بنقيد نفسنا أو بنمنع نفسنا عن إننا نكون بنعيش بحريتنا، وواحدة من القيود اللي بنقيد بيها نفسنا هو قيد الالتزامات. إن أنا متخيل إن أنا عشان عندي التزامات فأنا هفقد جزء من حريتي أو هفقد جانب من حريتي. فهل ده صح؟ هل المسؤوليات تعتبر قيد ولا ممكن اعتبرها نوع من انواع النجاح؟ قبل ما نحكي اكتر في الفكره دي، عايزه ارجع كده لنانا، عشان نانا كانت بتشاركنا قبل الفاصل بتقول انا سريعه جدا في السواقه، بعرف هذا خطير لكن احبه. طيب يعني هنحاول كده نتغاضى عن ان احنا قلنا البنات ما بيسوقوش بسرعه، لكن اهم حاجه تخلي بالك. يعني اخر حاجه طبعا نحب ان نكون بنعملها ان نكون بنسوق بتهور، ودايما يقول لك كده انه خصوصا في السرعه في السواقه السريعه الغلطه بتحصل في اقل من ثانيه، فامين كده ربنا يكون بيحوط عليكي ونقلل سرعه شويه نانا. يعني المهم اننا نوصل، يعني مش لازم نوصل بدري، المهم اننا نكون بنوصل يعني. لكن نانا بتختار رقم 33 ليه؟ طيب انا عايز اقول لك ان انا شفت رقم 33 في الفاصل. يعني انت عماله بتختاري ليكي العاب واسئله واختاري لي انا رساله، يعني رساله حلوه وجميله وكل حاجه بس اختاري لي انا رساله، ينفع كده؟ ماشي. عامه رقم 33 بتقول ليست قوتنا دائما فيما نقول ونفعل، فاحيانا تكون قوتنا فيما نصمت عنه او فيما نترك. ودي بحس ان هي رساله مهمه قوي، تحميني من ان انا اكون بقيد نفسي بالغلط، لكن انا هكون قوي كفاية. والقوة حرية على فكرة، والحرية قوة، فأنا هختار إمتى هسكت وإمتى هتكلم وإمتى محتاج إن أنا أكون لأ بستنى شوية أخر رد الفعل دلوقتي. لكن دي كانت رقم 33 النهاردة يا نانا، شكرا جدا ليكي. لكن هستناكي كده تشاركيني أكتر ونلعب مع بعض أكتر في الصندوق. لكن عايزين نحكي أكتر كده فكرة القيود والحرية مع المسؤوليات. إحنا عارفين إنه أو يمكن زي ما حكينا كده قبل الفاصل إن السجون أنواع. سجون إحنا في الأغلب إحنا اللي بنخلقها لنفسنا، أو القيود أنواع إحنا اللي بنخلقها لنفسنا. بس واحدة من أشهر وأكتر القيود ديت اللي كتير مننا فعلا مقتنع بيها هي الالتزامات. إنه كتير بنسمع جملة مثلا زي أنا مش حر عشان أنا عندي شغل، أو أنا مش حر عشان أنا ورايا التزامات، أو أنا مش حر علشان أنا عندي أولاد، أو أنا مش حر علشان أنا أهلي مسؤولين مني. فيا ترى هل المسؤوليات هي فعلا سبب القيد اللي أنا مقيد نفسي بيه، ولا احنا اللي بس مش عارفين نستمتع بحياتنا، مش عارفين ايش حياتنا صح؟ فخلونا نشوف كده ازاي نحول الحمل دوت لجناح نطير بيه. لان كلمة انا مضطر اعمل حاجة معينة او ما اعملش حاجة معينة، دي اكبر كدبة احنا بنضحك على نفسنا بيها. انا بضحك على نفسي وبقنعني ان انا مضطر. انا لما بقول مثلا ان انا مضطر اشتغل لان انا عندي فواتير محتاجة اسددها، او انا مضطر اشتغل عشان انا عندي بيت واولاد انا مسؤول عنهم، فانا هنا بختار ان انا اكون بعيش دور الضحية. انا بختار اعيش دور الضحية. لكن تعالى كده جرب النهاردة تقول انا بختار اشتغل علشان انا عايز افتح بيت وابني بيت واحقق لاسرتي حياه كريمه او حياه ميسوره. الفرق ما بين انا مضطر وانا اللي مختار هو الفرق ما بين الحمل اللي يقطم الظهر لاني مضطر، وما بين الجناح اللي يساعدني اطير. المسؤوليه هنا بقت خفيفه، المسؤوليه هنا بقت ممتعه. فلما اقول انا اللي مختار اتحمل مسؤولية شغلي أو مسؤولية أولادي أو مسؤولية بيتي لأن أنا حابب الاستقرار، لأن أنا حابب البيت، لأن أنا حابب الأولاد، هنا أنا باخد زمام المبادرة في حياتي، وأنا اللي مسؤول مش أنا منساق. لكن أنا مضطر ده بيسحب مني، مش بس بيسحب مني زمام الأمور، لكن بيسحب مني الطاقة اللي تخليني أكمل. خلاص ما أنا ماليش نفس، ما عنديش طاقة إني أكمل. والاختيار إن أنا أقول أنا اللي مختار ده بيديني طاقة اني اكمل واني اسعى واني اواجه اي صعب واواجه اي تحديات عشان انا عندي هدف انا عايزة اوصله ان انا احقق اسرة مستقرة اسرة ناجحة فانا بشتغل عشان انا مختار اعمل ده عشانهم. فانا هتعلم كده استمتع بالمسؤولية. والاستمتاع بالمسؤولية على فكرة هو قمة الحرية، ان انا اكون قد شلتي وقد مسؤولياتي وانا راضي وانا مدرك ان انا قائد حياتي وانا اللي بختار ومختار صح، مش مختار وانا مغلوب على امري، مش مختار وانا مضطر، مش مختار وانا ما اصلا ما عنديش اوبشن تاني. فشاركوني دلوقتي ايه الحاجة اللي بتعملها باختيارك لانك مختار، مش حاسس ان انت مضطر او مش حاسس ان هي حمل عليك. هل في حاجة في حياتنا بالشكل دوت؟ هل في حاجة في حياتنا لو قلت لك ايه الحاجة اللي عندك استعداد ان انت تقعد بتبذل فيها وقت وبتبذل فيها طاقة من غير ما تزهق ومن غير ما تتعب لانك حر، هتكون بتعملها؟ ايه هي الحاجة دي؟ شاركوني كده، شاركوني باختياراتكم. لكن برضو عايزين نفكر كده بشكل منطقي، هل ممكن يكون التزاماتنا وشغلنا وبيوتنا نوع من انواع القيد؟ بلاش قيد، لكن ممكن تكون نوع من انواع الضغط او بتأثر على حياتنا الاجتماعية فانا بقيتش حر في حياتي الاجتماعية. فكروا معايا كده. طيب كمان نينا بتختار 44 لفينا، فينك يا فينا، و 22 لسارة. ده سارة هتنبسط قوي اول ما حد يختار لها رقم. طيب رقم 44 لفينا، ولو طلعت رسالة هي رسالة انا كنت بتنبأ تقريبا. طيب رقم 44 رسالة وهبعتها انا لفينا بعد الحلقة وعدك. رقم 44 بتقول صحبة الاخيار تورث الخير وصحبة الاشرار تورث الندامة. فالمقصود هنا اننا نكون بنحسن اختيار رفقائنا وأصدقائنا ونشوف مين اللي هكون بقضي معاه وقت ومين اللي هكون بنساق وراه علشان ما رجعش أندم بعد كده. طيب دي رقم 44 لفينا، 22 بقى لسارة. رقم 22 النهاردة برضو رسالة، مش بقولك انتي مختار لنا احنا الرسائل وانتي بتاخدي الألعاب ماشي. رقم 22 النهاردة بتقول الحياة كالمرآة، نحصل على أفضل النتائج عندما نبتسم لها، لما أضحك للحياة، لما تفائل، لما يعني أفك التكشيرة وأفك كده ال111 اللي بنرسمها كده بين حواجبنا كده، الحياة تدينا أحسن لما نتفائل ويبقى عندنا رجاء أنه يا رب لا أنت مرتب الأفضل، يا رب أنا واثق أن أنت كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ف هضحك كده للحياة علشان تديني. وعايز أقولك سارة من الناس اللي على طول بتضحك للحياة، يعني فأنا واثقة أن أكيد ربنا بيبارك قلبها الجميل دوت وبيديها برضو حاجات حلوة. طيب حكي معايا أكتر كده بقى يا نانا، بما أنه مفيش غير أنا وإنتي النهاردة كده العديد من حكي، قوليلي كده بتشوفي أو من وجهة نظرك بتحسي أنه ممكن تكون مسؤولياتنا في الشغل أو في الدراسة أو في الالتزامات الجادة ديت ممكن تكون بتأثر على حياتنا الاجتماعية، اني ما بقيتش عارف أشوف أصحابي، ما بقيتش عارف أخرج معهم. بحس أنه لو قلنا لأ بشكل قاطع أو بنسبة 100% هنبقى بنكذب على بعض، يعني هنضحك على مين يعني؟ هل في حد فينا معاش الموقف دوت ان مثلا كان هو شخصيا او حد من اصدقائه من بعد ما مثلا كان شخص حر طليق لكن ارتبط واتجوز وخلف ومن بعد ما الحياة بقت واخد شكل جاتي كده لسه عنده المرونة، خصوصا لو ام لسه عندها المرونة ان هي تخرج باستمرار بقى مع اصحابها وتتنطط وتروح وتيجي كده زي الاول، ما بقاش في المرونة دي. بس نرجع لحتة انه هنا الام هي اللي مختارة دوت، لكن مش لانه ما ينفعش انها تكون بتخرج او لان في قيد مجتمعي بيقولها لا ما ينفعش تخرج، لا هو ده القيد اللي احنا كنا عايزين نكسره في الاول، لكن انا لما اختاره وانا اللي بوعي وبإرادتي وبإدراكي بختاره ده موضوع تاني. لكن المشكلة بتحصل لما انا ما بختاروش، انا بتساء في ال في ال في القيد دوت او بتساء في السجن في السجن دوت وانا مش مدرك انه انا محتاجه اتحرر منه، او انا مش مدرك انه لا ده المفروض ان هو ما يبقاش قيد بيقيدني. يعني خليني اسال سؤال مثلا، هل مواعيد شغلك ايا كان انت بتشتغل ايه، هل مواعيد شغلك والتزاماتك ومواعيدك والضغط اللي ممكن يكون في الشغل هل ممكن يكون اثر على حياتك الاجتماعيه؟ لو قلت لا 100% يعني هشك في مدى مصداقية الإجابة. الا لو انت شاطر قوي بقى وعارف تعمل التوازن دوت. في الاغلب كلنا بس هنكون اللي بيعرف يحقق التوازن دوت، فبنحافظ ان بنحاول نحافظ كده ان انا يعني هحافظ على العلاقات الاجتماعيه او الحياه الاجتماعيه دي في الويك اند، لكن صعب قوي او مرهق ان انا اكون بحافظ عليه في نص الاسبوع. لكن

افضل من غير ما اي حاجه تجبرها انها تسيب المكان اللي هي فيه وتروح لمكان جديد. لكن بيتقال كده انها بتتبع نداء الحريه، وان نداء الحريه جواها بيبقى اقوى من اي خوف من المجهول. المجهول للمكان اللي هي رايحاه دوت، او الطريق اللي هي هتمشي فيه دوت، مناسب مش مناسب. علماء الطيور بيقولوا ان الطيور بتتبع بوصله داخليه، اللي هو احنا بلغتنا كبشر كده بنقول عليه كده احساس القلب، يعني بتمشي ورا احساسها. بيقولك البوصله دي بتبقى مزروعه جوه قلبها او جوه احساسها، وده مش موجود في كل الطيور. الكناريا يعتبر نوع من انواع الطيور، لكن بيقولك ان الكناريا لو فضلت حبسه لفتره في قفص وجيت بعد كده فتحت له القفص هيخاف يخرج. العلماء بيقولوا ان الكناريا لما يقف على باب القفص هو متردد ان هو يكون كده بيطير او بيخرج بره القفص، دي بتبقى حاجه اسمها كده متلازمه القفص. فالسؤال لينا احنا النهارده، هل احنا بنعرف نخرج من القفص؟ هل احنا بنعرف نكسر قيودنا؟ رغم ان ممكن يكون الباب مفتوح، الباب مش مقفول، الباب مفتوح قدامنا، ولا لا احنا بنختار اننا نفضل مربوطين بسلسله في وتد، ولا احنا بس محتاجين نتعلم كده نمشي ورا البوصلة الداخلية اللي جوانا ونسمع صوت قلبنا وننطلق ونتحرر. انا محتاجة اتحرر، لان الحقيقة هي دي مشيئة الله لينا. الله خلقنا احرار، ربنا خلقني حر. في كده احمد عرابي تقريبا زمان كان ليه جملة شهيرة كده بيقولك الله خلقنا احرار او ولدتنا امهاتنا احرار، هو قال الجملتين او يشاع عنه هو قال الجملتين. الله خلقنا أحرار فعلا، مشيئته ليا أن أنا أكون حر. هو مش عايزني أعيش عبد، هو قال لي أنا عايزك تعرف الحق والحق يحررك. يعني معنى كده أن مشيئته ليا أن أنا أكون حر، مش أن أنا أكون مقيد، مش أن أنا أكون مسجون. طيب نانا بتقول في الشغل، لكن حتى 10 مين في شغل في الغرف؟ يعني لحد الساعة 10 ده ده ده حظنا بقى معاك يا نانا، لغاية آخر ثانية كده في الحلقة نكون مستمتعين بيك ومستمتعين معاكي. بتقول ترجمة الجملة اللي أنا قريتها كانت بتقول يعني سلام المسيح معاك يا ليليان. الله حلوة، لأ ده أنا محتاجة أقراها كتير وأحفظها، سلام المسيح معك. طيب خليني كده بسرعة قبل ما احنا قدامنا اقل من 3 دقايق، لكن واحدة من الحاجات اللي محتاجين كده نكون بندركها واحنا في نهاية كلامنا، انه احنا عايزين فعلا نكون بنعيش الحرية اللي الله كان عايزنا نكون او خطته او مشيئته الاولى ومشيئته الاصلية لحد دلوقتي لينا اننا نكون بنعيش احرار. فمحتاجين نتعلم كده نرجع للمصدر، الحرية من عنده، هو اللي خلقنا بيها، هو اللي خلقني حر. فانا عشان ارجع كده ايه للنسخة الاصلية لاعدادات ضبط المصنع كده زي ما بكون عايز اعمل ريستارت للموبايل، فانا محتاجة ارجع له كده اقول يا رب قول اعيد لي كده المفاهيم، قول لي ايه اللي محتاج ان انا اكون بتعلم اشيل مسؤوليته باختيار، وايه اللي يعتبر قيد وهمي انا محتاج اتعلم كده اكسره. انت القادر يا رب ان انت تكسر اقوى السلاسل واقوى القيود واقوى السجون اللي انا ممكن اكون بسجن نفسي فيها، لان هو عايزني اعيش حر. هو ما كانش مشيئته ليا ان هو يكون بيخلقني روبوت بنفذ الاوامر، لكن هو مشيئته ليا ان انا اعيش حر. لكن هو عايزني انا اختار الحريه، زي ما ساب لي حريه كده الاراده والمشاعر، اني لما اجي اختاره واختار العلاقه معاه اختارها بمحبه. فهو عايزني اختار حياتي بحرية بكل جوانبها بكل تفاصيلها، من غير ما اكون انا اللي بقيدني او بربطني. فاي حد النهاردة كده حاس ان هو مسجون في مسؤوليات، في عادات، في تقاليد، في مخاوف، او حتى في خطية، ارجع كده وارفع عينك لربنا وقول لرب كده افتح عيني، وده جزء من الحل، لكن ارادتي وقراري هما برضو جزء من الحل. لكن يا رب كده افتح عيني ازاي اعيش بالحرية دي، وازاي اكون بختار مسؤولياتي بحكمة مش بقيد نفسي بقيود وهمية. في ناس بتخاف من الحرية لانها تعودت على القيود بقت هي منطقة الامان بتاعتها. فلو انت منهم عايز اقولك انه يمكن الحرية في الاول تكون مخيفة شوية، بس بعد اول خطوة هتحس بانطلاقة وهتحس كده ان انت بتاخد نفس لاول مرة، نفس ما اخدتوش قبل كده. فتحدى نفسك النهاردة، اتحدى نفسك الاسبوع دوت، وشوف قيد صغير بسيط انت كنت مقيد نفسك بيه وجرب تكسره النهاردة. جرب تعمل حرية ولو في حاجة صغيرة، وافتكر ان كده كده انت كفاية، انت كده كده انت حر، انت كده كده انت غالي جدا على ربنا. فما تخليش اي مخاوف من اي قيود وهمية
تهز ثقتك في نفسك. للأسف وقتنا خلص مع

بعض النهاردة، هتوحشوني جدا. لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير، هحط لك رقم 10 في التعليقات يا نانا، لكن هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي، لا الاسبوع الاربع اللي جاي على خير. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح الخامس.

وقال الله لموسى: أوصي بني إسرائيل أن يبعدوا من المخيم كل أبرص وكل من تخرج منه إفرازات وكل من تنجس بميت رجلا أو امرأة، تبعدونهم إلى خارج المخيم لئلا ينجسوا مخيمهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل بنو إسرائيل هذا وأبعدوهم إلى خارج المخيم، فعلوا تماما كما أمر الله موسى. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: أي رجل أو امرأة يخطئ إلى آخر فهو يخون الله وهو مذنب، فيجب أن يعترف بالذنب الذي ارتكبه ويرد نفس الشيء الذي أخذه ويزيد عليه خمسه ويدفعه لمن أذنب في حقه. فإن كان هذا الشخص قد مات وليس له قريب ليستلم حقه، فالمذنب يقدمه لله فيأخذه الحبر بالإضافة إلى كبش الكفارة الذي يكفر به عنه. وكذلك كل تبرع خاص يقدمه بنو إسرائيل لله يكون من حق الحبر، كل هدية خاصة هي من حق صاحبها، لكن متى أعطاها للحبر تصبح من حق الحبر. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إن ضلت زوجة وخانت زوجها فعاشرها رجل آخر وكان الأمر مخفيا عن زوجها ونجاستها لم تكتشف ولم يقم شاهد عليها ولم تمسك في الفعل، فإن شعر الزوج بالغيرة وشك في زوجته وهي نجسة، أو إن شعر بالغيرة وشك في زوجته وهي غير نجسة، يأخذ الرجل زوجته إلى الحبر ويأخذ معها قربانا لها كيلوغرامين من دقيق الشعير، لا يصب عليه زيتا ولا يضع عليه لبانا لأنه قربان دقيق عن الغيرة، قربان تذكير أي يذكر بالذنب. فيحضر الحبر المرأة ويوقفها أمام الله، ثم يأخذ ماء طاهرا في وعاء خزف ويضع من الغبار الذي في أرض الخيمة في الماء. وبينما هي واقفة أمام الله يكشف الحبر رأسها ويضع في يدها قربان التذكير أي قربان الغيرة، ويكون في يده هو الماء المر الذي يجلب اللعنة، ويحلف الحبر المرأة ويقول لها: إن كان لم يعاشرك رجل آخر ولم تضلي ولم تتنجسي مع رجل غير زوجك، فإن هذا الماء المر الذي يجلب اللعنة لن يضرك، ولكن إن كنت قد ضللت مع رجل غير زوجك وعاشرك وتنجست، وهنا ينطق الحبر باللعنة على المرأة ويقول لها: يجعل الله شعبك يلعنك ويكرهك، يجعلك الله مريضة وعاقرا، فيدخل فيك هذا الماء الذي يجلب اللعنة ليجعلك مريضة وعاقرا. فتقول المرأة: آمين آمين. ويكتب الحبر هذه اللعنات على ورقة ثم يغسلها في الماء المر، ويسقي المرأة الماء المر
الذي يجلب اللعنة فيدخل فيها الماء ويسبب لها المرارة والألم، ويأخذ الحبر من يدها قربان الغيرة ويقدمه هدية أمام الله ويحضره إلى المنصة، ثم يملأ الحبر يده من القربان كتذكار ويحرقه على المنصة، وبعد ذلك يسقي المرأة الماء، فإن كانت قد تنجست وخانت زوجها فعندما تشرب الماء الذي يجلب اللعنة يسبب لها المرارة والألم وتصير مريضة وعاقرا وملعونة في شعبها، وإن لم تكن المرأة تنجست بل كانت طاهرة تبرأ من الذنب وتحمل بنين. هذه إذن هي شريعة الغيرة، إذا ضلت امرأة وتنجست مع رجل غير زوجها، أو إن شعر رجل بالغيرة وشك في زوجته، فإن الحبر يوقفها أمام الله ويعمل كل هذه الشريعة، فيكون الرجل بريئا من الخطأ وتنال المرأة عقاب ذنبها.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي كتير. والنهاردة موضوع الحلقة حلو قوي، يعني كلنا بنمر بيه، كلنا بنعدي بيه، كلنا عندنا منه. ايه بقى؟ ايه هو؟ مكتوب في الكابشن بتاع الحلقة، سقف التوقعات. النهاردة هنتكلم عن سقف التوقعات. التوقعات كتير هي اللي بتبوظ العلاقات، ولا اللي بتبوظ العلاقات قلة الاهتمام؟ تفتكروا لو هتدي ده كام في المية وده كام في المية؟ توقعاتك الكتير في الحياة هي اللي بتخلي البني آدم مش مبسوط، هي اللي بتخلي البني آدم محبط، ولا لا ده يا جماعة مش قصة توقعات، ده قصة انه ما فيش اهتمام، وقصة انه دايما انا عايز، انا بطلب مش حاجة كبيرة بس اقلل حاجات مش بتحصل. طيب مين الافضل، انك تعيش بتوقعات كتيرة وتتخزل، ولا انك تعيش بتبطل تتوقع اي حاجة من اي حد؟ هل الناس مفروض تفهمنا من شكلنا، ولا احنا دي مسؤوليتنا ان احنا نتكلم ونحكي؟ يعني قلة التوقعات الكتير دي، يعني لما انا بطل اتوقع بقى خلاص، انا عشت يعني يا جماعة مش هتوقع اي حاجة، زي ما تحصل تحصل، هل ده حماية للقلب ولا سد الباب الفرحة؟ انا خلاص كده، ما انا بطلت اتوقع، فبطلت ان انا خلاص مش هتوقع الفرحة، مش هتوقع اي حاجة. كم مرة اتخزلنا كده وحصل الامور مش زي ما احنا عايزين، وبعدين لما رجعنا لورا شوية اكتشفنا انه اللي وجعنا مش اللي حصل على قدر ما انا كنت متوقع ايه اللي هيحصل وما حصلش. فاحنا بنرسم سيناريوهات كتيرة في دماغنا. النهاردة هنتكلم عن السيناريوهات الكتيرة اللي بنرسمها في دماغنا، وبنكتب حوارات، وبنفضل نحدد وده هيبقى رد فعله كذا، كل دي حاجات خيالية جوانا، يعني ده هيبقى رد فعله كذا وده هيعمل كذا، ونتخيل النهايات. يعني احنا بنوصل لمرحلة يعني بنكتب كل حاجة في الآخر، وبعدين بعد كده لما الدنيا تمشي بطريقة مختلفة غير اللي احنا عايزينها وغير اللي احنا بنتوقعها، بنقول هي الدنيا وحشة ليه؟ هي الناس اتغيرت ليه؟ يا خسارة فرحتي، يا خسارة ضحكتي، يا ريتني ما كنت عملت، ويا ريتني ما كنت جيت. بس يا ترى هي المشكلة فعلا في الناس، ولا هو سقف توقعاتنا احنا اللي بنرفعه لدرجة ان محدش يقدر يوصل له؟ كل ده هنتكلم فيه النهاردة. ولو اتكلمنا على انه خيبة الامل اللي في حياتنا سببها توقعاتنا على الناس، نتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ النهاردة نتكلم عن واحد من مسببات التعب النفسي الداخلية، وهي قصة التوقعات دي، لانها بتسرق فرحتنا، بتبوظ علاقتنا، بتخلينا نزعل حتى واحنا واخدين اكتر من اللي بنستحقه، بس احنا كنا متوقعين حاجة تانية وسيناريو تانية. فالنهاردة هنتكلم مع بعض في حلقة سقف التوقعات، وكمان معانا لعبة شهور الميلاد. النهاردة الحلقة جميلة قوي وهنحكي فيها كتير قوي. منى بتقول صباح الخير. صباح الفل عليكي يا منى، يومك مليان بالبركة والنعمة دايما كده. انتي من اسكندرية، انا شفت لقط كده. منى بتقول التوقعات دايما بعدها خيبة امل. طب انتي ايه رأيك؟ يعني هل المشكلة فإحنا اللي توقعنا، ولا المشكلة في أن الناس هي اللي وصلتنا الموضوع خيبة الأمل دي؟ مشكلة فين يا منى؟ حط إيدي على المشكلة بس وأنا أفهم، يعني فهميني كده من وجهة نظرك. ونانا بتقول صباح الجمال والورد يا جميلة، صباح الفل عليك يا نانا يا جميلة يا سكرة، يلي دايما وجودك فارق معانا، يلي بتدينا تيست كده في الحلقة مختلف. أبو أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو أحمد، وبيقول صباحك نور وسعادة ودايما يا رب، دايما يا رب العالمين. صباح الفل عليك يا أبو أحمد، ودايما مبسوط ودايما فرحان وفي أحسن حال يا رب، ودايما كده صباح مبارك، أحداث هادية مريحة ما فيهاش حاجات صعبة، يومك كده يعدي بهدوء وسلام. النهاردة بنتكلم عن سقف التوقعات كتير جدا. تخليني اقول انه تقريبا ما حدش مر يعني ما حدش ساب المرحلة دي وما عداش عليها. كلنا عدينا بفكرة انه انا عندي توقعات كتيرة قوي، توقعاتنا في الماتشات حتى يعني على سبيل اللعب، يعني عندنا توقعات كتيرة قوي، رسمين سيناريوهات كتيرة قوي، رسمين اللي هيلعب، رسمين اللي هيخرج، رسمين اللي هيحصل، رسمين ردود فعل، رسمين كل حاجة. وعادة في هذه الحياة اللي بنتوقعه مش دايما هو اللي بيجي. فيا ترى ايه موقفك مع موضوع التوقعات ده؟ بتتوقع واللي بتتوقعه بيجي، ولا انت شخصية اصلا ما بتتوقعش عشان ما توجعش دماغك، ولا شخصية انت عارف حجم نفسك كده فبتتوقع على قدك؟ ايه المشكلة في التوقعات؟ الناس ولا احنا ولا ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل يا جماعة في حياتنا؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالوا نحكي وندردش كتير في ده. ونانا بتقول اقل توقعات اقصر راحة، هي بتقول ان كل ما تتوقع اقل هترتاح اكتر. طب ده ما بيسيبناش بنوع من الاحباط؟ ده ما بيتقلش عليه كده بطلي تبقي شخصية بائسة او شخصية مش طموحة او شخصية ما بتشوفش يعني ما تتوقعش الخير؟ ما بيتقلكيش كده مثلا لما يا يعني جماعه خلاص بقى يعني اكيد ده مش هيحصل، يعني كبروا دماغكم ما تتوقعوش كتير. هو انت مالك شخصيه بتقفلينا قوي كده على طول؟ انت مالك شخصيه مش بتشجعي كده على طول؟ مشكله ان احنا لما نقلل توقعاتنا اوقات كتيره قوي بتتفهم للناس ان احنا شخصيات غلسه كده وكشريه وما بنفكرش ان احنا نوصل الموضوع. خليني احكي لكم على مطعم ياباني كده، وقولوا لي ايه توقعكم لما سمعتوا الخبر. اخد جايزه انه ما غيرش الزيت بقاله 66 سنة بيستخدم نفس الزيت. الخبر كده مطعم ياباني حائز على جوائز عشان لم يغير الزيت لمدة 66 سنة. طبعا انت بقى منظمة الصحة اول ما تسمع حاجة زي كده، واحنا اول ما نسمع الخبر ده، وانا شخصيا اول ما سمعت الخبر ده ازاي العك ده، ازاي الفساد ده، ما هم سبب الكانسر، ما هم سبب البلاوي اللي حصلة، ما هو تغيير الزيت ده لما ما نغيروش ده بلاوي وامراض وحاجات. وإيه رسمنا سيناريوهات إن الناس كانت من عنده وماتت ودخلت عملت عمليات وفشلت وأسر اتدمرت وحاجات كتيرة قوي من مجرد العنوان. تعالوا أنا أغوص في الخبر كده ونشوف إحنا توقعاتنا كانت واخدانا لفين. المطعم الياباني ده أخد جايزة إن أحد أسرار نجاحه بيعود لمكون خاص بيستخدمه منذ افتتاح المطعم قبل 66 عام. وجي التصريح ده بعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة اليابان الكبرى للدجاج المقلي، حيث أوضح أن زيت القلي لم يتخلص منه بالكامل، وكلمة بالكامل دي تحط تحتها 90 خط، منذ سنة 1960. ولما طبعا الناس قاموا عليه ما قعدوش، انت ازاي ما تغيرش الزيت وانت بتضر بصحة الانسان بلا بلا بقى الكلام اللي بيقولوه ده. هو قال ان السر وراء المذاق المميز لدجاج القلي يكمن في الزيت الذي اعيد استخدامه على مدار عقود. وقال انه هذا الزيت المعتق يمنح الدجاج المقلي رائحة مميزة ونكهة فريدة يصعب الحصول عليها باستخدام الزيت الجديد فقط، وهو ما يوفر للطعم ميزة واضحة مقارنة بغيره. يعني هو شايف انه سبب نجاحه ووصوله لطعمه متميز وانه يبقى عليه اكبر نسبة مبيعات انه هو ما بيرميش الزيت، ان هو بيستخدمه في القلي لمدة 66 سنة. طبعا التصريحات اللي قالها دي عملت ضجة على السوشيال ميديا، واعتبر كثيرون ان استخدام زيت يعود تاريخه الى 66 عام بيشكل خطر على صحة المستهلكين. وفي المقابل صارع المطعم الياباني بقى الحائز على جوائز لتوضيح الفكرة اللي قايم عليها المشروع، مؤكدا انه بيتم خلال عمليات تنظيم وترشيح يومية منتظمة الى جانب اضافة كميات جديدة من الزيت بشكل مستمر. هو الموضوع باختصار انه المطعم ده عمل الوصفة كده سحرية وقلى من 66 سنة وقلى الفراخ بتاعته في الزيت، وبعدين ابتدى كل مرة ياخد شوية من الزيت بيعقمهم ويفلترهم ويشيل الشوائب ويعاد استخدامهم تاني. عارفين فكرة الزبادي لما تستخدم خميرة من زبادي قديم في زبادي جديد وهكذا، لغاية ما يعني الزبادي اللي بيتعمل هو بيعمل الزيت ده كأنه خميرة فبيستخدمه. فقالوا لك انه انت ازاي بتعمل كده في حياة البني ادمين؟ قال لا احنا بنطهره وبننقيه وبنعمل له عوامل وفلتريشن وحاجات زي كده بحيث انه يبقى ينفع يستخدم. والنسبة اللي بنستخدمها من الزيت نسبة صغيرة جدا، لكن بتستخدم مع الزيت الجديد، فالزيت الجديد بياخد نكهة الزيت القديم، مجرد نكهات من الزيت، وده اللي مخليه محافظ على طعمه ومحافظ على نجاحه خلال 66 عام اللي عنده طعمه مميز الناس بتروح له مخصوص. وطبعا بيقول لك انه مش هو ده المطعم الوحيد اللي بيعمل كده، في مطاعم بتعمل في الشوربه كده، يعني في مطاعم مشهوره بالشوربه بتاعتها في اليابان انها بقالها سنين كتيره ما بتغيرش الطعم بتاعتها وطعمها غير تقليدي، وده ان هم بياخدوا برضو حته شويه من المرق القديم او من الشوربه القديمه وبيبتدوا يضيفوها، وبقالهم على اكتر من 70 سنه بنفس طعم الشوربه بنفس الطريقه. فالخبراء طبعا بتوع التغذيه قالوا بس الزيت بيختلف عن الشوربة، والزيت معاملاته مختلفة عن الشوربة، وده اللي أكده المطعم أنه بيكون حريص جدا على أنه ينقي الزيت من كل المواد المضرة والمسرطنة ومن بينها الأحماض الدهنية المتحولة. والخبراء قالوا أنه بالطريقة اللي بيستخدمها مع زيادة إضافة زيت جديد ده بيخلي الزيت مش ضار تماما. شوفوا الخبر كان فين في أوله وبعدين راح فين بعدين، فالموضوع بيبقى مختلف تماما. فنانا بتقول بقى في التعليقات: أتعامل بإحسان لكن من غير انتظار المقابل. حلوة قوي نانا، عندها حتة كده في التوقعات إنها بتتعامل بصرف النظر على إن اللي قدامها هيرد ولا لا. يمكن من أكتر الحاجات اللي بتوجعنا إن مثلا لما بنقدم محبة ولا حاجة بنبقى متخيلين إنه الشخص اللي قدامنا يجب عليه أن يرد المحبة أو يرد يعني جزء من اللي احنا بنعمله. يعني أنا عملت كتير، ده جزء دورك بقى عشان تعمل. ويمكن دي من أكتر الحاجات اللي بتقفلنا من ناحية بعض. فنانا بتقول إنها لما بتتعامل بإحسان لما بتقدم ما بتبقاش مستنية المقابل، وده سر في سعادتها. إيه سر سعادتك في حتة التوقعات دي؟ إزاي بتهندل التوقعات في حياتك؟ التوقعات كلنا عايشين بيها، أنت عايش طول الوقت بتتوقع. أنت بتبقى متوقع الشغل النهاردة ربما هيبقى منكد عليك، أو ربما ده أنت عامل مجهود امبارح كبير هتتقدر عليه النهاردة. في البيت عاملين لك أكلة حلوة قوي فأنت متوقع أن أنت هتروح تاكل الأكلة دي، أو بعد كده هتنام فتأتي الأمور بما لا تشتهي ويحصل لك مشوار مهم قوي والأكلة كمان ما يلحقوش يعملوها فتروح البيت محبط ومتضايق ومش طايق نفسك. يعني سيناريو عن التوقعات. فزي بنتعامل مع التوقعات؟ أبو أحمد هو إيه اللي روعة بالظبط فهمني عشان أبقى متابعة معاك في الموضوع. ونانا بتقول خلينا كرمة في عطائنا، خليك كريم في عطائك وحكيم في توقعاتك. حلو قوي، خليك كريم في عطائك وحكيم في توقعاتك، يعني ما تتوقعش زيادة عن اللزوم علشان ما تقعش على جدور رقبتك. معانا لعبة الشهور ومعانا أحداث كتيرة النهاردة، شهر 4. بص النهاردة شهر 4 كل الشهور فيها ألعاب وفيها كذا فكرة للعبة. يعني انت هديكي أول لعبة وهطلع فاصل، عايزة في وقت تاني كل شهر تقريبا في 3 حاجات مختلفة، فانتي ممكن لو عايزة كل شوية تلعبي هتلعبي بس بطريقة مختلفة النهاردة. فمعانا الألعاب متكرر، يعني كل شوية هتلاقي اللعبة بتتغير. شهر 4 بيقول عايزة 3 دول بحرف السين. 3 دول بحرف السين يا نانا، 3 دول بحرف السين بسرعة. هطلع فاصل ونشوف نانا هتجاوب السؤال بسرعة ولا حد تاني هيجاوبه أسرع من نانا. فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في أوقات الظلم والقتل يرفع الناس عيونهم للسماء مطالبين الله بالقصاص، ولا أحد يلتفت لحقيقة لطف الله وإمهاله للشرير كي يتوب ويرجع فيحيا. فبينما الناس يطالبون بالقصاص، يظل الله هو الوحيد القادر على إمهال الشرير فرصة للتوبة وتعزية المتألمين بسبب الشر. أسهل حاجة إن وقت ما بتتعرض أو بيتعرض ناس قريبين ليك لظلم أو قتل، أسهل حاجة إنك ترفع عينك لفوق وتقول له يا رب انتقم. لكن بننسى دايماً إن الله دايماً متمهل على الشرير عشان يديله فرصة للتوبة، لأن لو الله عاقب كل واحد بمجرد ما يغلط، ولا واحد فينا هيفضل حي. لكن الله بيحب الأشرار زي ما بيحب الأبرار، مش بس بيعزي المتألمين في وقت الشر، لكن كمان بيمهل الشرير فرصة للتوبة في وقت الشر علشان يرجع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: أنا فرقت معايا الصراحة.
3: قضي يومك معانا على راديو سم.
2: الثلاث دول اللي قالتهم نانا سويسرا، سويد، مش هي السويد برضو، وسوريا. ماشي ماشي ماشي ماشي، مش هي السويد ولا سويد على طول، مش عارف. ماشي. نانا شهر 12 تمام. على فكرة انت ليكي كذا سؤال في الألعاب، مش سؤال واحد بس، فكل ما هتطلبي شهر 4 هتلاقي فيه لعبة نازلالك. شهر 12 بقى انا هقول السؤال بتاعي مش اللعبة. شهر 12 بيقول لو اتلغى موعد كنت مستنية من فترة، على حسب، لو المعدة يعني تقيل على قلبي هفضل اشكر ربنا ليل ونهار على انه اتلغى، وانه يا رب عطاياك كتيره، ويا رب الحمد لله انا كنت شايله همه، وهبدا اتنفس ومبسوطه. لو الميعاد مع ناس غلسه انا هشكر ربنا برضو ان انا مش هقابلهم. لكن لو ميعاد حلو على قلبي قوي بقى ومستنياه ونفسي فيه قوي واتلغى، هبقى زعلانه جدا وهتقدر، وهاخد لي وقت كده قرفانه ومخنوقه ومودي مقلوب، بعد كده هقعد مع نفسي احكي مع نفسي شويه كالمعتاد، واقول انه اكيد كل حاجه للخير، ولو ما جاتش دلوقتي في وقتها هتيجي في وقت تاني، بس همر بفتره يعني مش لطيفه اكيد. انا بتقول اصعب الخسائر هي خساره الصوره الجميله اللي رسمناها للاشخاص. جدا جدا. عارف لما تبقى متوقع انه الشخص اللي قدامك ده انت شايفه شخص جميل، شايفه شخص محترم، شايفه شخص يقول ويعمل ما يقوله، شايفه شخص مثالي، وبعدين فجأة تكتشف انه شخص مختلف تماما عن الصورة اللي هو كان بيرسمها لنفسه او الصورة اللي انت رسمتها. واوقات احنا بنرسم صورة لحد هو ما كانش رسمها، بس انا اللي بتوقع كده يعني، وبحشر توقعي في كل حاجة. فالموضوع بيبقى متعب ومؤلم قوي قوي، والبني آدم ممكن يوصل لمرحلة انه هو يبقى متعقد من انه يتعامل بثقة مع الناس التانية. فده من حاجات اللي صعب قوي. ده أنا بتقول في العربية اللي موجود اللي لكن في الكردية سيحذف اللام. السويد، السويسرا، السوريا، لا احنا عندنا سوريا عادي، سويسرا عادي، سويد برضو هي أصلا مش كده أصلا بالإنجليش، فتمام. فلا ماشي أوكي، مسامحك أوكي، حلو، برافو عليكي. في أسئلة تانية لو كتبتي شهر 4 تانية هتاخدي أسئلة تانية، وفي فزورة، وفي سؤال كمان كده عميق تردي عليه. فتبادلي معايا الشهور النهاردة. خلينا أقول أنه لما عملوا تحليل كده عن استقبال الهدايا، لقوا أن الهدية اللي جاية بشكل مفاجئ غالبا بتفرحنا أكتر من الهدية اللي كنا مستنينها، مهما كانت الهدية اللي مستنينها قيمتها عالية. يعني مثلا لو أنت مستني موبايل جديد يجيلك من شخص وجالك فعلا، هتفرح جدا وهتبقى مبسوط. لكن تخيل بقى لو صحيت في يوم عادي جدا مش متوقع حاجة ولقيت حد جاب لك هدية فجائية على مكتبك في الشغل أو في البيت أو في أي حتة وانت ما كنتش متخيلها، مين هيبسطك أكتر؟ الموبايل اللي بفلوس كتيرة اللي انت كنت متوقع ان هو جاي لك، ولا الهدية اللي جات من حيث لا تعلم أو انت مش سايب سبب بس هي جاي عشان تفرحك؟ فمين اللي هتفرحك أكتر؟ في الحالات دي بنقول ان المخ مش بيقيس قيمة الهدية بس، المخ بيقيس النتيجة اللي كانت أعلى من توقعاتنا. يعني احنا متوقعين الموبايل فجالنا الموبايل فإتس أوكي، لكن احنا ما كناش متوقعين هدية أصلاً، فلما جات لنا احنا اتفاجئنا وانبسطنا جدا. وعلشان كده النتيجة اللي بتحصل لما منبقاش عارفينها او متوقعينها بتبقى افضل كتير جدا من النتيجة المتوقعة. كلما كانت النتيجة افضل من المتوقع زادت السعادة، ده اول منطق النهاردة في حلقتنا. كلما كانت النتيجة افضل من المتوقع زادت السعادة، وكلما كانت اقل من المتوقع زاد الاحباط. وهنا بنتكلم على سقف التوقعات. علشان كده أوقات حاجة بسيطة جدا جات لك وانت مش متوقع ومش حاسب لها هتبص تلاقي نفسك فرحان قوي. تعالوا نسترجع الذكريات كده ونقول ايه الهدية اللي جات لك من غير سبب، من غير حاجة، جات لك وفرقت معاك جدا وما كنتش متوقعها. ايه الحاجة اللي لسه قايل عليها من قريب انا ما كنتش متوقع انه يحصل ده، ولما حصل انا انبسطت قوي. افتكر كده وارجع بظهرك لورا كده. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نينا بتقول انا اتوقع رسالة جميلة من شخص اخر مش موبايل ولا السيارة. هي اصلا يعني هي مستنية ومتوقعة رسالة جميلة من شخص اخر. طب لو حصل ان الشخص ده اتأخر في بعتاني الرسالة، لو حصل ان الشخص ده ما بعتش الرسالة، هل الموضوع هيفرق معاكي نفسيا؟ هيحبطك؟ هيضايقك؟ كلما كان المتوقع أكثر أو أحسن من النتيجة زادت السعادة، وكلما كان المتوقع أقل من النتيجة زاد الإحباط. افتكري دايما الموضوع ده. في مثل كده الرومان كانوا بيقولوه، السعيد هو من لا يتوقع الكثير. السعيد هو من لا يتوقع الكثير. إيه رأيكم في ده؟ هل بني آدم السعيد فعلا هو اللي توقعاته قليلة؟ هو اوقات الناس تقول انت انسان مش طموح، ما دام مش بتتوقع يبقى انت انسان مش طموح. بس الفكره ملهاش علاقه بالطموح، لكن في فرق كبير قوي بين الطموح والتوقع. الطموح يخليني اشتغل واجتهد، عندي احلام بحاول احققها، دي مش توقعات، لكن انا عارف انا نفسي اعمل ايه وعندي خطه وعندي حاجات كتيره قوي، فبشتغل طول الوقت على الفكرة دي. لكن التوقعات الزايدة بتخليك تحكم على سعادتك بناء على حاجة ما حصلتش أصلا. أنا بحكم على حاجة هي ما حصلتش أصلا، وبالتالي في فرق كبير قوي بين التوقع وما بين الطموح. عشان كده ناس عندها قليل قوي، يعني في ناس مثلا تلاقيها عايشة في بيت بسيط بإمكانيات بسيطة، في مدارس بسيطة، بهدوم بسيطة، بس تلاقيهم سعدة جدا. وناس تانية عندها الكتير قوي لكن حاسة دايما ان في حاجة ناقصة. هنا بيبقى لعبة التوقعات موجودة. عارف انت لما تروح لشخص غني قوي وولاده عايشين في مستوى عالي قوي وتديهم لعبة بسيطة، هيبص للعبة كده ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ ويرميها في وشك، او ما ياخدهاش، او ياخدها من باب المجاملة ويرميها في اقرب باسكت وهو ماشي، هو مش فارق له، لان هو دايما متوقع كتير، متوقع ان الشخص اللي هيديله كتير، متوقع هو شايف عنده كتير قوي فتوقعاته للي جاي اكبر. على عكس الشخص البسيط اللي هو فين وفين لما بيجيله لعبه، فين وفين لما بيجيله، فاول ما تديله ولا تهزر معاه ولا تضحك ولا تعمل حاجه عنده بالدنيا وما فيها، بينبسط اكتر وسعادته بتبقى فائقه، لان هو ما عندوش توقع، هو مش شايف. فبالتالي أقل مجهود، أقل حاجة بشوفها في الخدمات قوي، كل ما مستوى المادي للمخدومين بيبقى عالي قوي كل ما بيبقى صعب إرضائهم. على عكس بقى المخدوم البسيط اللي من بيئة بسيطة، اللي هو أي حاجة في الدنيا أنت لو ضحكت في وشه وديت له مصاصة في الآخر اللي هو اللولي بوب يعني، هينبسط قوي ويبقى فرحان. فدايما التوقعات بتبقى حتى وراء الحتة دي. فهل سعادتنا فعلا مرتبطة باللي عندنا ولا باللي احنا متوقعين انه يجينا ويبقى عندنا؟ ده سؤال برضو مهم. كلما ارتفع سقف توقعاتنا، الحياة دايما بتبقى مطالبة انها تدهشك اكتر. كلما سقف توقعاتنا ارتفع قوي، بنبقى طالبين من الحياة انها تدهشنا اكتر، والحياة في الاغلب ما بتعملش كده، فبالتالي بيبقى فيه احباط كبير. طيب تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول نعم بيفرق قليلا. طيب هتعملي ايه لو المسج ما جاتلكيش؟ هتتصرفي ازاي دلوقتي؟ انتي مستنية مسج من حد ومتوقعاها، طب لو المسج ما جاتش، العيب عند الحد ولا العيب في انتي عشان استنيتي مسج ومتوقع ان الشخص ده هيبعتلك مسج؟ وكمان بتقول الهدوء بيجي لما نقبل ان الناس مش نسخة منا. صح. اكتر شيء في التوقع سخيف ان انا متوقع ان انا شخص بهتم بالتفاصيل والهدايا وان انا ارضي الناس اللي حواليا، فدايما متخيل ان الناس اللي حواليا المفروض تبقى زي ما انا بعمل. يعني انا بعمل كده يا جماعة، انا بعملكم باحترام، بعملكم بمحبة، فانا بالتالي متوقع ان انتوا هتعاملوني بنفس الاحترام وبنفس المحبة. الغلط هنا عند مين؟ عند الشخص اللي توقع ولا عند الناس اللي حواليه؟ وبتنده لمجدة نانا، انتوا بقيتوا صحاب. ماشي، مع مجدة تلاقيها بقى مش عارفة مختفية مش موجودة. طيب كنت بنحكي كده، تخيل كده انت بتاكل ساندوتش، واول قطمة في الساندوتش دايما بتبقى اجمل. جعان قوي، فاول قطمة في الساندوتش اول ما قطمتها تحفة جميلة جدا، الاكل رائع. وبعد ما كنت بتكلم في اول معلقة اول معلقتين عن الاكل وعن جماله وعن حلاوته، بقيت بتاكل عادي بقى وخلاص، وبطلت تعلق. بل بالعكس، في اخر كم معلقة اكل كده او في اخر كم قطمة في الساندوتش انت حسيت ان طعمه بقى غلس. دايما العلماء بيقولوا ان اول لقمة او اول قطمة بتدي المخ احساس بالمتعة، وبعدين مع تكرار القطمات وتكرار الاكل او خلاص المخ بيبدا يتعود وبيفقد الانبهار اللي كان فيه في الاول. فالظاهره دي اسمها التكيف اللذي، وده مش بيحصل بس في الاكل، ده بيحصل في حياتنا كلها. بيحصل في لما تيجي مثلا تتصاحب على حد جديد، تبص تلاقيك في اول العلاقه انت منبهر بيه، بعدين عادي اتعودت عليه. جبت موبايل جديد، في الاول كنت قاعد له وعمال تنزل الحاجة عليه ومبسوط بيه قوي، وبعد كده عادي خرجت خروجة في مكان حلو قوي انبسطت بيه قوي، تاني مرة بتخرج الخروجة في نفس المكان ما انبسطتش. ليه؟ هو المكان ما بقاش حلو ولا ايه؟ ده المكان ما بقاش زي الاول. قيس بقى على كده في كل حاجة. بيت جديد كنت منبهر بالشارع، منبهر بالبلكونة اللي في البيت بتقعد فيها كتير، بتشرب فيها القهوة، بعدين انت ما بقيتش شايف البلكونة دي اصلا ولا بتنظفها. هي دي الحياة، هي دي الفكرة كلها. ساعات بنفتكر ان الحاجات قلت حلاوتها، او بنفتكر ان الحاجة ما بقيتش قيمة زي الاول، بس في الحقيقة احنا تعودنا عليها. احنا في الاول بيبقى عندنا سقف توقعات، بنجري ورا الحاجة، وبعدين بعد ما نتعود عليها بقت عادية خالص، ما بقتش فرقة معنا كتير، احنا تعودنا على ان احنا نشوفها بالطريقة دي. تفتكروا ايه الحاجة اللي جبتوها في حياتكم وفي الاول حسيتوا ان انتوا مبسوطين بيها قوي، وفي الاخر اكتشفتوا بقت عادية نسيتها؟ ايه الحاجة اللي قريب جبتها؟ ايه الحاجة اللي قريب رحتها؟ ايه الحاجة اللي قريب تعاملت معاها وكنت مبهور بيها وبعدين مع الوقت بقت عادية بالنسبة لك؟ مش المشكلة مش ان الحياة بقت اقل او ان الحاجة قلت حلاوتها، لكن توقعاتنا كل يوم بتعلى وانبهارنا بيقل، وهنا المشكلة. تعالوا ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. وصلنا لغاية ايه؟ وصلنا لغاية نانا بتقول خيبة الامل لا تأتي من الناس بل من المكانة التي اعطيناها لهم. بالظبط كده. المشكلة عندنا، المشكلة ان انا عليت البني ادم ده قوي، رفعته حطيته في مكانة عالية قوي، وهو في الآخر هو ما كانش يستحق كل ده. هو في الآخر، عارفين انتوا لما تحب بني آدم قوي تفضل تقدم له في خدمات وتخرج معاه وتستنى له، وزي ما يقولوا كده تتمنى له الرضا يرضى، وبعدين تبص تلاقي مع الوقت الشخص ده عنده أولويات تانية كتير عنك، فما بيخرجش معاك كتير، لما بيبقى فاضي بيجيلك، وافضل ألوم عليه، أقول له هو أنت ليه بتعاملني بالطريقة دي؟ ده أنا عامل معاك واحد واتنين وتلاتة واربعة، الطبيعي أن أنت تبقى كده، أنا اللي رسمت توقع، أنا اللي اديت، أنا متوقع أن الشخص ده هيعاملني بنفس الطريقة، بس هو في الحقيقة الموضوع مش في دماغه أصلا، في الحقيقة هو ليه قصة تانية وسيناريو تاني في حياته، فالمشكلة مش عنده، المشكلة عندي أنا، أنا اللي رسمت توقعات كتيرة جدا. فأنا معاكي جدا يا نانا في الموضوع ده. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل وهنحكي في سقف التوقعات. يعني إيه سقف التوقعات؟ لو قلتلك قولي مفاهيم سقف التوقعات من حياتنا كلها هتقولي إيه؟ لما أنا عايز أعرف هل أنا شخص بيفكر بقصة سقف التوقعات دي ولا لا؟ إيه الحاجات اللي تقول إن أنا عندي سقف توقعات حتى في نفسي؟ تعرفين إنه أوقات سقف التوقعات ده بيبقى في نفسي أنا؟ أنا متوقع من نفسي كتير قوي، أنا متوقع من نفسي إنها تعدي السحاب وناسي حاجات كتيرة قوي. فتعالوا نتكلم في ده، بس تخلينا ناخد الفاصل ونرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً، وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: يا بختك يا نانا، عندك أجازة النهاردة، عندك أجازة وقاعدة في البيت. عشان بتقول أنا عندي أجازة النهاردة، عشان كمان النهاردة واحد من أيام شهر 7 من درجة حرارة مرتفعة جدا. هو شهر 7 بصراحة عنده كارثة في موضوع درجة الحرارة في العالم كله، فربنا يرحمنا بأمانة. أنا بجد بقعد أقوله يا رب ارحم كل حد في الشارع بيشتغل في التوقيت ده، راسه مكشوفة للحرارة وللشمس والكلام ده، الحيوانات اللي في الشارع، الشجر اللي في الشارع اللي بيعاني من الجفاف. يعني بجد ربنا يعني هدي المواضيع. الشهر 7 ده أمين كده تهدى درجة الحرارة، وحتى لو هي عالية يحمي الناس ويحمي الكائنات الحية اللي عايشة، ويحمي كل الناس بجد من اللي بيحصل ده، عشان حقيقي صعب قوي. كمان بتقول خيبة الأمل لا تأتي من الناس، أو احنا قلناها دي. كمان بتقول الوجع الحقيقي هو أن تكتشف أن توقعاتك كانت أكبر من الحقيقة. توقعاتك كانت أكبر من الحقيقة، رسمنا سيناريو وحطناه والحقيقة ما كانتش كده خالص. ومرسي يا نانا على كل ده. هديكي سؤال بقى، سؤال وتجاوبيه في اللعبة بتاعتك. مش انت شهر 4، هديكي حاجة تانية في شهر 4. فزورة، حاجة كل ما خدتي منها كبرت، حاجة كل ما أخدتي منها كبرت، ايه هي يا ترى الحاجة دي؟ كل ما أخدتي منها كبرت. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي. سقف التوقعات عامة هو المستوى اللي احنا رسمينه في دماغنا قبل ما الحاجة أصلا تحصل. يعني كل ما السقف ده كان بيعلى، كل ما احتماليات الإحباط بتزيد قوي، لأنه احنا ما وصلناش للي احنا بنفكر فيه. ده يعني تقريبا سقف التوقعات. يعني تخيل كده أن كل واحد فينا عايش وفوق منه سقف، فوق دماغه سقف، بس السقف وهمي مش متشاف. الناس لازم تعاملني ازاي؟ السقف ده مكوناته ايه بقى؟ الناس هتعاملني ازاي؟ شريك حياتي هيتصرف معايا ازاي في الموقف ده؟ في عيد ميلادي المفروض كان يعمل كذا وكذا. دي الافكار اللي بنبني بيها السقف. اولادي لازم يتعاملوا ازاي؟ شكلهم عامل ازاي؟ طريقتهم بتبقى عاملة ازاي؟ شفت الرسومات اللي احنا بنرسمها على السقف؟ احنا عمالين ننحت في السقف كل الأفكار اللي جوانا. شغلي لازم يبقى شكله كذا، ولازم يبقى عامل كذا، وأنا لما هعمل كذا هيحصل كذا. كل دي توقعات. ربنا طبيعي إن أنا بصلي هيستجيب، طبيعي إن أنا بطلب حاجة فهيستجيب، وعمالين إحنا نحفر في السقف وعمالين نشكله وعمالين. فتخيلوا كده إن كل الحاجات دي ما بتحصلش، السقف ده هيفضل يقع على دماغنا يقع على دماغنا لغاية ما نحس ان احنا اتخنقنا، لغاية ما نحس ان انا خلاص هتدك في الارض. السقف عمال هيعمل حفرة في دماغي من كتر ما بيلزق فيه. والسقف ده مين اللي عامله؟ انا رسمت سيناريو في كل حاجة في حياتي شكلها هيبقى عامل ازاي. فبالتالي الواقع بيخلي السقف ده مش حقيقي زي ما انا رسمته. فسقف التوقعات، السيناريو اللي انا عمال ارسمه وكتبته في دماغي من غير ما الحياة تقول، يعني مين اللي قال ان انا هشتغل كذا، وانه لما اشتغل قوي. ناس كتير قوي بتتخيل انه ايه مثلا على سبيل المثال الكرة مثلا فريق لعب كويس قوي قوي، انا بتكلم على كرة عشان كاس العالم شغال يعني، فريق لعب كويس قوي فطبيعي ان الفريق ده لازم يكسب طبيعي، فانا بتوقع ما احنا لعبنا حلو قوي ما احنا عملنا كذا كذا فلازم اكسب. ما هو مش ربنا بيدي لكل حد تعبان ومجتهد نصيبه؟ وابدأ اربط المواضيع بحاجات غريبة قوي وابدأ احط توقعات واتكلم مع ربنا اللي هو انه يا رب ما هو ده المفروض اللي يحصل وانا اللي افترض انه هو يحصل. زي مثلا بالضبط انا متوقع في عيد ميلادي انه حد هيجيب لي مثلا اقرب ناس ليا في البيت هيجيبوني موبايل، وبعدين هم ما جابوش الموبايل هم جابوا بيرفيوم، وفوجئت وانا بفتح الهدايا يوم عيد ميلادي ان هم جابوا لي بيرفيوم غالي قوي بس ما جابوش الموبايل. انا مش هفرح، مش هفرح قوي. ليه؟ لان انا كنت حاطط سقف توقعاتي ان انا هيجي لي الموبايل. البرفيوم حلو وكويس وريحته حلوه وكان نفسي فيه، بس مش هو ده اللي انا كنت متوقعه، مش هو ده اللي انا فهمته من تلميحاتهم. فيمكن الحاجه نفسها ما اتغيرتش، اللي اتغير هو سقف التوقعات. يعني كده كده جالي هديه وكده كده انا اتهديت بيها، بس انا مشكلتي في سقف توقعاتي ان انا تخيلت واستنبطت من كلامهم انه هيجي لي الهديه الفلانيه لكن هي طلعت كذا، فانا ما اتضايقتش عشان هما جابوا لي هديه، انا اتضايقت علشان الهديه اللي جابوها مش هي اللي كانت في خيالي او هي اللي موجوده في توقعاتي. فاذا سقف التوقعات هو المسافه ما بين الواقع والنسخه اللي انا متخيلها في دماغي. انا متخيل حاجه وهي في الحقيقه حاجه تانية خالص، وده بيحصل في كل حاجه. طيب امتى اقول انه انا عندي سقف التوقعات بتاعي عالي قوي من نفسي؟ الشخص اللي عنده سقف توقعاته من نفسه عالي قوي هتلاقيه شخص عنده احباطات كتيره قوي. الشخص ده دايما بيبقى فرحان بالحاجه اللي بيعملها بس بيفرح بيها لمده دقايق ما بتطولش، وبعدين بعد كده يفتكر اه ده انا عليا كذا وكذا وكذا وكذا. فاوقات كتيره قوي احنا بنطالب نفسنا بطلبات فوق قدرتنا، بنفضل نقول انا هعمل كذا وكذا وكذا، فلما كذا اللي عامله ده يخلص أبدأ أبص على كذا اللي بعده. وأكتر شيء مؤلم إن يكون سقف توقعاتي عن نفسي عالي مش عن الآخر، عن نفسي أنا، أنا بهلكني لما بعمل أي حاجة غلط في حياتي مثلا، أو مفروض إن أنا أمشي في الاتجاه معين وما مشيتش فيه، بزعل من نفسي قوي، بكتئب قوي، بعد أقول لنفسي أنا إزاي أعمل كده، أنا إزاي فكرت بالشكل ده، ولوم نفسي كتير قوي. ده عشان أنا حاطط هاي إكسبكتيشن على نفسي، أنا متوقع من نفسي كتير قوي. صعب قوي على نفسي أقول أنا عملت اللي عليا، بيبقى صعب قوي عشان أنا دايما متوقع من نفسي كتير قوي. كتير بحس إن أنا مش كفاية، أنا مش كفاية للبني أدمين، مش كفاية للموقف، مش كفاية لجوزي، مش كفاية لأولادي. عارفين انتوا الأم اللي طول الوقت حاسة بتقصير ناحية عيالها؟ هي حاطة سقف توقعات عالي جدا على نفسها وعلى تربيتها، مش مقدرة الظروف اللي هي فيها. كنت بتكلم مع شخصية عندها يعني مريضة وتعبانة، وعمالة تلوم نفسها انها في عز تعبها مش قادرة تخدم عيالها وتهتم بيهم. طب انتي مستنية ايه؟ مستنية ايه وانتي تعبانة ومش قادرة تقومي من على السرير؟ ما طبيعي انك مش هتخدمي عيالك، وطبيعي ان التجربة دي بتمر على البيت كله وعلى عيالك اولهم، فطبيعي ان كل واحد يركز هيتعامل مع التجربة اللي هو فيها ازاي، ازاي هاشيل هم احساس حلو واحساس امومة حلو، بس لما يكون في نطاق المعقول تمام. لكن لما يوصل لمرحلة ان انا اتجاهل مرضي او اتجاهل تعبي او انتقد مرضي علشان خاطر انا مش قادرة اقوم بمسؤولياتي، هنا انا حاطة سقف توقعات على نفسي عالي قوي. دايما البني ادم اللي سقف توقعاته عن نفسه عالي دول الوقت بيقارن نفسه بالناس اللي حواليه، وصلوا لفين وهو فين، بيعملوا ايه وهو بيعمل ايه، فبالتالي هتلاقي انه هو مش مرتاح، عنده احباطات كتيره قوي، لان دايما بيطالب نفسه وبيتوقع من نفسه الكثير قوي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بتقول نانا من أين يأتي هذا السؤال الصعب؟ الحفرة أعتقد كبرت واتسع. برافو عليك يا نانا، ما أنت قلتها صح هو. شاطرة شاطرة قوي، برافو، هي الحفرة فعلا. ليكي كمان سؤال بموقف لو عايزها أقولك عليه. كل واحد ليه ثلاث ألعاب يا جماعة، ثلاث ألعاب. بس هي صح، الحفرة كل ما خدتي منها بتكبر وتوسع زي ما أنت قلتي. ليه أوقات كتيرة قوي بنرفع سقف توقعاتنا؟ عشان المقارنات الكتير، احنا بنقارن كتير قوي، بنقارن على السوشيال ميديا بالناس اللي حوالينا، اتجوزوا، سافروا، راحوا، جم، عملوا. فتبص تلاقي كتر المقارنات بيرفع سقف توقعاتي عن نفسي. طب ما انا كمان اقدر اعمل كذا، طب ما انا كمان اقدر افكر واروح، انا كمان اقدر اعمل الفوتو سيشن دي، انا كمان اقدر اعمل الفرح ده بالشكل ده، انا كمان اقدر اعمل مع ولادي كذا، انا كمان هحجز لهم في كذا، انا كمان. لانه طول الوقت بشوف، فطول الوقت بعلي سقف توقعاتي قوي عن نفسي. دايما بنتخيل ان الناس بتتعامل معانا بنفس طريقتنا. يعني انا بهتم بالتفاصيل، طبيعي ان الناس اللي حواليا تهتم بتفاصيلي. انا بفتكر كل المناسبات، طبيعي ان الناس اللي حواليا تفتكر عيد ميلادي، عيد انا ابتديت امشي وحبي امتى، عيد مش عارف ايه، عيد ايه، عشان انا بس شخص بيفتكر المناسبات كويس قوي. فانا متخيل انا بحب الحاجه دي بالطريقه المعينه دي، فمتخيل ان كل الناس بتحبها. ودي اكبر مشكله في التوقعات، ان انا اللي انا بتوقعه كمان بفرضه على الناس اللي حواليا، انه اكيد الناس اللي حواليا بتعمل اللي انا بفكر فيه. مش شرط عشان انا شخصيه بتفتكر التواريخ يبقى المطلوب ان جوزي يفتكر كل التواريخ اللي في حياتي، او عيالي يفتكروا التواريخ، مش شرط. طب ما انا يا جماعه فاكره لكم كل تواريخكم، ماشي، دي موهبه من عند ربنا ليكي، بس هو مش شرط ان كل الناس اللي حواليكي تبقى كده. مش شرط عشان انت بتحبي المفاجآت يبقى المفروض ان كل الناس اللي حواليكي تعمل لك مفاجآت، مش شرط. ودي اكتر مشكله في التوقعات، ان احنا اللي بنفكر فيه ناحيه نفسنا بنطبقه على كل الناس اللي حوالينا. كتير قوي بنخلط بين الحق والتوقع. انا من حقي اتعامل باحترام، فالطبيعي ان انا هروح في المكان كل الناس تعاملني باحترام، الاقيني بتساب وما بيتردش عليا، الاقيني ببعت مسجات بترد الاسبوع ما تتشافش، الاقيني رحت المكان ما حدش عبرني. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو انا مش من حقي اتعامل باحترام ولا ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو خلينا نقول يعني الحقيقه انه في فرق كبير قوي من حقي في الحاجه، وفي فرق كبير قوي انه هل الناس هتعمل كده ولا لا. يعني انا من حقي ان الناس تحترمني، بس هل الناس اللي حواليا دي محترمه وهتعرف تحترم نفسها وتحترمني؟ فالحق شيء والتوقع شيء تاني. انا الطبيعي ان انا هتعامل باحترام، والطبيعي ان الناس اللي حواليا تكون بتعاملني باحترام، بس هنلاقي ان بعض الناس اللي حوالينا اصلا مش عارفه يعني ايه احترام، فما بتعاملنيش بالاحترام اللي انا مستنياه. فبالتالي هنا ما اتضايقش ويجي لي احباط، واقعد الوم على الزمن والوم على الناس والوم على كل حياه والوم على البلد والوم، لا، ده ملهاش دعوه بده. هو الشخص اللي قدامي ما عندوش القواعد اللي عندي. انا من حقي ان انا احط حدود، بس لا، من حقي برضو ان انا ما اتوقعش ان كل الناس هتلتزم بالحدود. في ناس هتخترق الحدود وانا هعرف ارجعها، فطبيعي ان الناس تكسر الحدود، وطبيعي ان انا اوقف الناس، لان الناس عاده ما بتفهمش قوي قصه الحدود دي. احنا عاده بنكتب سيناريوهات كتير قوي في دماغنا، وبنبقى متخيلين، بنالف الفيلم كامل، وبعدين متخيلين انه مين هيرد، هيقول ايه، واللي هيحصل، وبعدين الحقيقه بتبقى مختلفه تماما عن اللي احنا بنتخيله. اوقات كتير قوي تعودنا على النعم في حياتنا بيخلينا ما ندركهاش. تخيل كده انت جالك حوافز في المرتب وزدت قوي في مرتبك، تبقى مبسوط جدا انك زدت بالمرتب، واشكرك يا رب، وانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والمرتب يا جماعة زيادته الشهر ده فرقت معايا قوي، وبعدين الشهر الجاي ما حصلش حاجة، مع اني انا لسه زايد وكل شهر الزيادة بتنزلي، بس اول شهر هو اللي فرق معايا الزيادة، تاني شهر انا اتعودت على الزيادة واحتياجاتي زادت علشان الزيادة زادت، فما بقتش فرقة. ما بيجيش بقى اشكر ربنا ان انا زدت في المرتب من شهرين، لا ده انا اقعد اقول ايه مرتب وحش مش عارف ايه، هما هينزلوا لنا الزياده امتى؟ طب ما انت لسه زايد، بس هي اللي احتياجاتك بتزيد مع المرتب. يعني تحس انه ربنا بيدي البرد على قد الغطا، يعني انت معاك كذا هتلاقي احتياجاتك بتتقضى بكذا، كذا ده زاد هتلاقي احتياجاتك ابتدت تعبر عن نفسها وزادت اكتر. فتعودنا على السريع على النعم اللي معانا بيرفع سقف توقعاتنا جدا، فكل ما بنتعود على النعم كل ما سقف توقعاتنا بيزيد ونبدأ عايزين حاجات تانية كتير قوي. طيب تعالوا كده ناخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. يعني انا انت بجد يعني مرسي على اللي انت بتعمليه ده وعلى تعليقاتك الجميله وعلى اللي انت بتعمليه، يعني ظريف جدا. طيب تعالوا كده نشوف ربنا بيتعامل ازاي مع قصه التوقعات دي، او بيتعامل ازاي في حياتنا. تعالوا كده نفتكر انه شعب بني إسرائيل في الأول، تعالوا نحلل الشعب ده. شعب بني إسرائيل لما خرج من مصر بقيادة موسى علشان يرجع لأرض الموعد، هو كان إيه موقفه في مصر؟ عشان بس نفتكر، هما كانوا عبيد بيخدموا، مالهمش حقوق، بيأكلوا أقل الأكل، بيلبسوا أقل اللبس، بيتعاملوا أكتر المعاملة المهينة، وربنا رفض إن الشعب بتاعه يحصل له كده، فطلب من موسى انه يخرجهم من مصر ويرجعهم تاني ارض الموعد. كانوا بياكلوا احقر اكل، ما كانوش بياكلوا اصلا. لما ربنا كان بيبعت لهم المن كل يوم وكان بيكفي احتياجاتهم اليوميه كل يوم وبياكلوا، بعدين جم تمردوا كده وقالوا ايه، رفعوا سقف توقعاتهم. بصوا

يتمردوا ويروحوا يعبدوا آلهة أخرى، التصرف اللي هو بيضايق الله جدا. فطول الوقت الشعب ده بيرفع سقف توقعاته بطريقة مريبة، والله بيتعامل مع رفعتهم لسقف التوقعات، بس هم كانوش عارفين ينبسطوا وتحرموا من حاجات كتيرة قوي بسبب رفعتهم لسقف توقعاتهم بشكل كبير. نانا كمان بتقول انا مش عارفة ليه مش عارفة اعمل ايموجي، راحت فين الايموجي، مش عارفة اعمل ايموجي على حاجة خالص. طيب نانا كمان بتقول هناك توقعات عصفورة صفراء، مرسي مرسي، عشان لابسة صفر، لابسة صفر وفي فرع زيتي، تقدري بالك انت. المهم فبتقول هناك توقعات معقولة في العلاقات الصحية زي الاحترام والصدق والالتزام بالمواعيد. عجبني قوي، انت شخص ملتزم بمواعيدك وبتروح في الميعاد المفروض انه الناس تروح في كل مواعيدها، بس الطبيعي ان هتلاقي شخص بيلطعك وما بيروحش في مواعيده. هل العيب فيك؟ لا، العيب في الشخص، العيب في الشخص، بس العيب في ايه كمان؟ ان انت حطيت اكسبكتيشن ان الشخص اللي مواعيده وحشه ده هيتغير عشانك، وابتديت تتخانق معاه انه من فضلك انت ازاي بتعمل كده، انا مش عارف ايه، انا ايه. ابسط حاجه تقول له انا عارف ان مواعيدك مش كويسه، بس انا بالنسبه لي انا مش قابل الوضع ده، فخلينا نوصل لحل وسط، انا مش هنزل مثلا الا لما انت اتاكد ان انت نزلت عشان ما اقعدش واتلطع في المكان لوحدي. يعني انا المشكله ان انا تعاملت مع توقعاتي ان الشخص ده هيتغير، بس الشخص ده ما بيتغيرش، فاقعد اشيل بقى وهبت في نفسي. فقلنا ان احنا ناس عندنا مبادئ، ده لا يعني ان الناس اللي حوالينا ممكن تتخلى عن بعض المبادئ، فده ما يقللناش، بس هو بس عايز حكمه في التعامل. كمان بتقول ولا ولازم لا نربط سعادتنا برد فعل، ده حقيقي جدا يا نانا. تعالوا نشوف بقى قصة التوقعات دي في العهد القديم. خلينا نقول مثلا قصة زي قصة نعمان السورياني. نعمان السورياني ده اللي هو كان قائد لجيش كبير قوي. ثانية واحدة كده، انا الايموجي رجع ثانيه. ايوه، هو في حاجه غلط في التعليقات بصراحه، يعني في تعليقات بتروح وفي تعليقات بتيجي انا مش فاهمه لها قوي. المهم نعمان السورياني ده كان قائد كبير قوي للجيش بتاع سوريا، وكان عنده مرض وحش قوي، عنده مرض البرص اللي هو زي البقع الجلدية دي، بس زمان المرض ده كان معدي جدا، كان ملوش علاج، والبني آدم اللي مريض بالمرض ده، ده مرض خطير جدا، كانوا بيقولوا نوع من عدم الطهارة يعني، أو نوع أنه المريض بالشكل ده بيتخرج خارج المدينة، ده في الشريعة اليهودية يعني. فهو كان عنده المرض ده وكان تعبان قوي، كان في الوقت ده وقت السبي، فكان عنده بنوتة كده لطيفة قوي من شعب بني إسرائيل، فقالت له يا ريتك تروح عند النبي إليشع اللي بيعمل معجزات كتيرة قوي. فكان في الوقت ده يعني علاقات متوترة قوي ما بين البلدين، فلما نعمان السورياني راح للبلد اللي فيها إليشع، الملك بتاع إليشع توقع أن نعمان السورياني جاي علشان يتخانق معاه، فقطع هدومه وقال له أنت جاي تعمل مشاكل مع شعبنا، فقال له لا أنا جاي بدور على النبي إليشع لأني عرفت أنه هو بيعمل معجزات وأنه هو رجل بار من عند الله، فأنا عايزه يخففني من المرض ده. المهم نعمان السورياني حط إكسبكتيشن عالية قوي، كان فاكر أن إليشع هيجيله، هو تخيل السيناريو كده رسمه في دماغه، قال انه النبي إليشع هيجي لي جري، عشان انا شخصية مهمة بقى وقائد الجيش بقى وكده يعني، فهيجي لي جري هيحط ايده عليا وهيباركني وهيخف المرض في لحظته. الحقيقة اللي حصلت، ده السيناريو اللي رسمه نعمان، الحقيقة اللي حصلت انه الخادم بتاع إليشع لما عرف الموضوع راح وقال له النبي إليشع بيقول لك روح اغتسل في النهر 7 مرات. هو قال ايه؟ اروح استحمى في النهر؟ هو انا في بلدي ما عنديش انهار؟ ده انا الانهار اللي عندي احسن 100 مرة من النهر اللي عندكم. يعني ايه يعني؟ هو ازاي يقول لي كده؟ ازاي ما يجيش يقابلني؟ ازاي ما يجيش يعني يعمل لي تقدير لمكانتي وتقدير للحاجات بتاعتي؟

هو حاطط اكسبكتيشن الرجاله بتوعه وكان هيمشي خلاص وقال انا مش فارق معايا النبي ليش ده انا همشي. الرجاله بتوعه اخدوه كده على جنب وقالوا له يا عم من عمان يعني هو ما طلبش منك حاجه صعبه، ده طلب منك ان انت تروح تغتسل في النهر 7 مرات، لو ده اللي هيخففك من مرضك مش هتعمله؟ انت بس توقعت حاجه والحاجه دي مش حقيقيه. فنعمان قال خلاص يعني ما جرب، وراح فعلا نزل في نهر الأردن 7 مرات وبعدين خف وبقى كويس. فبعد كده لما خرج صحيح وسليم راح لإليشا عشان يشكره وقال له شكرا وقال له هديك هدايا كتير وقال له أنا عملت ده بقوة ربنا مش بقوتي الشخصية والكلام ده كله. الفكرة كلها إنه كانت اللي هيبقى العائق ما بين نعمان وما بين شفائه توقعاته، ان هو توقع ان هو راجل مهم قوي فطبيعي ان الناس كلها تجيله وطبيعي ان الناس كلها تقدره وطبيعي ان الناس كلها تعمله، هو توقع كده، هو رسم السيناريو ده. فاحيانا اللي بيعطل بركة ربنا في حياتنا مش قلة ايماننا، لكن تمسكنا بالسيناريو اللي احنا رسمينه وبنفرضه على ربنا. انا عايز المشكلة تتحل بالطريقة دي، انا عايزها تمشي بالشكل ده، في حين انه مش دي خطة ربنا، مش دي إرادة ربنا. ربنا هيبقى معاك وربنا هيدبر لك الأمر، بس سيبه يتصرف بالطريقة اللي هو شايفها مش بتوقعاتك أنت. نفس الكلام لو قسناها نقيسه على كل السيناريوهات، بس خلينا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. أسامة صباح الفل عليك يا أسامة، إيه رأيك في موضوع التوقعات ده؟ بيقول صباحكم نادي وشهر مارس ومجدة دخلت كمان. أيوة كده أيوة كده يا جماعة، صباح الفل عليكي يا مجدة. خليني كده يا أسامة أشوف شهر 3. إحنا النهاردة معنا ألعاب وفوازير. عايزة يا أسامة 3 فواكه بحرف الر، ومعايا فزورة ومعايا موقف، فلو انت بعد ده عايز تكمل قولي عايز تكمل وهلعبك تاني. 3 فواكه بحرف الر يا أسامة. وان انا بترحب بيك يا مجدة، كلنا بنرحب بيكي. وبتقول لا تنتظر لا تنكسر، بس هو طبيعي ان الحياة فيها انتظار، اي حاجة في الدنيا فيها انتظار، اي حاجة ان عايزاها فيها انتظار. الدكتور عنده انتظار، الكوافير عنده انتظار، العربية عندها انتظار، الاحلام عندها انتظار، النجاح عنده انتظار، طبيعي انه انا هنتظر. بس الفكرة كلها وانا بنتظر معليش سقف توقعاتي قوي، مرسمش سيناريو وجاهز لكل حاجة في حياتي. وبتقول ليس كل قريب سند، ده حقيقي انا معاكي في دي جدا. وشهر 11 يلا بينا يا مجدة نشوف شهر 11 بيقولك ايه. معنا 3 ألعاب، فزورة ولعبة وموقف، فشوفي بقى ايه انت عايزة ايه. لو عايزين حاجة معينة تبقوا تقولولي، انا هقولك بس دلوقتي اللعبة وانتي شوفي معاكي فزورة ومعاكي سؤال. بصي 3 طيور بحرف الحاء، 3 طيور بحرف الحاء، قولي لي 3 طيور بحرف الحاء. نانا بتقول لا تجعل حسن نيتك سببا في كسرة خيباتك. انا بحس ان حسن النية شيء لطيف قوي، بس انا دايما محتاجة نوع من الحكمة، انه انا حسن النية بس في نفس الوقت انا مدرك انه في البني أدمين مش زي بعض، إنه ممكن حد يتصرف، ممكن حد يعني ظروف تخونه، ممكن حد ما يقدرش يكمل المشوار معايا للآخر، فأنا مدرك. يونان أكبر واحد كان حاطط سقف توقعات، يونان كان متوقع إنه الله هيهلك شعب نينوى وهيخليهم يتبادوا، لانه ده التوقع، ده السيناريو اللي هو رسمه، بس الله ما عملش كده وسامح الشعب وغفر لهم. يونان زعل جدا، مش انه ربنا ظالم ولا انه ربنا سامح الناس، لكن النتيجة ما كانتش زي اللي في دماغه. هو كان عايز حاجة معينة وحطت لها توقعات وسيناريو معين. فاحيانا احباطاتنا بتكون لاني ربنا اختار طريق تاني غير اللي انا اخترته. انا متوقع ان انا هكمل في الجوازة دي،
انا متوقع انه الشغلانه دي هتدخل لي المبلغ ده وهتتحل لي مشاكل معينه. بس ما حصلش ده، لا الشغلانه جابت همها ولا الخطوبه كملت، بل بالعكس حصل مشاكل كتيره قوي. فانا جالي يعني احباط وخيبه امل. ما الظروف كانت ماشيه كويس قوي، ايه اللي حصل؟ بس هي الفكره انه ربنا بيعلمني من الموقف ده، وهو بيكمل الطريق بشكل هو بس اللي عارفه. ايه سبب الاحباطات الرهيبه بعد ما المسيح قام؟ ايه سبب احباطات الرهيبه للتلاميذ؟ ايه سبب قصه تلميذي عمواس؟ ان هم كانوا متخيلين ان المسيح جاي يخلص الشعب بني اسرائيل من النظام السياسي ومن الفساد السياسي، وكان جاي على سياسيا انه ينجد الشعب ده من الاستعمار. فكانوا بيقولوا ونحن كنا نرجو، لما كانوا بيتكلموا المسيح وهم مش شايفينه، نحن كنا نرجو، احنا توقعاتنا ده، احنا عايزين ده. المشكلة ان كانت توقعاتهم اقل بكتير من خطة الله للعالم. انت راسم توقع بشكل معين، لكن الله راسم للعالم خطة بشكل تاني. كانوا منتظرين ملك ارضي، والله بيتكلم عن ملك سماوي، كان بيجهز خلاص للعالم. فأكيد اوقات كتيرة قوي احنا بنصلي، لكن واحنا بنصلي بنبقى كاتبين الاجابة، بنبقى حاطين سيناريو متوقع في حياتنا، يا رب حقق الموضوع بالطريقة دي في الوقت ده ومن خلال الشخص ده، ولو حصل غير كده يبقى ربنا ما استجابش، لو حصل من كده يبقى أنا صلاتي ما بتوصلش، لو حصل غير كده هو فين ربنا؟ لكن الحقيقة إن هو ربنا وعد إنه هيستجيب، لكن ما وعدش إنه هيستجيب حسب توقعاتنا إحنا، حسب رؤيتنا إحنا، لأنه دايما بيقول لأن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقكم طرقي. أنتوا بتبقوا متخيلين، أنتوا نظرتكم محدودة قد كده، شايفين الموضوع قد كده، لكن أنا من فوق، أنا العلي، أنا شايف كل حاجة، شايف كل الأمور، مدبر الكون. فأحيانا بيبقى عائق كبير قوي ما بيني وما بين سلامي الداخلي هو سقف توقعاتي، هو إصراري إنه ربنا يكتب النهاية بالطريقة اللي أنا شايفها، زي ما أنا كتبتها السيناريو ده يخلص كده، خلصانة بالشياك، هي خلصانة كده، رب ما خلصتش ليه بقى بالطريقة اللي أنا عايزها؟ يا ترى ينفع نقلل توقعاتنا؟ ينفع نقلل توقعاتنا في الحياة ولا بتبقى صعبة؟ حمامة عايزة ثلاث طيور يا مجدة، ثلاث طيور بتبدأ بحرف الحاء، فكري كده، فكري ساعدوها يا جماعة، عايزين ثلاث طيور بتبدأ بحرف الحاء غير الحمامة، عشان هي قالت حمامة. طيب تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي. قولولي مين الأصعب قصة التوقعات دي، بتشوفوها عاملة ازاي، ايه تقييمكم للمواقف؟

0: دبل إسبريسو. دبل إسبريسو هي قهوة مركزة في مكنة غالية، بس هي قهوة تظبط دماغك وخلاص. لما بتسمع عن القهوة بتبقى متأكد قبل وأثناء وبعد شربها بالطعم والتأثير والاعتدال والانبساط. تخيل بقى إن في حياتك اليومية مفيش حتى حاجة ثابتة أو معروف أثرها وتأثيرها زي القهوة. يعني حياتنا فيها الناس بقت أبو لمس، محدش طايق التاني، كلامك محسوب، لا تزعل حد أو حد يفهمك غلط أو يتكلم عليك أو يخون العشرة. بص يا سيدي، لو محتاج حد تتكل عليه ودايما في ظهرك وفاهمك صح ومقدر تعبك وذوقك ومجهودك وكمان مطمنك وبيسترها معاك حتى لو وقعت أو غلط، دور على ربنا.
1: راديو سما، لون أيامك. تحس انه بيقول لك انه يعني ما تحطش توقعات غير في ربنا يعني. طيب أسامة بقى، انا طالبه منه ثلاث فواكه بحرف الر، شوفوا النصب بقى. بيقول رمان، ماشي انا موافقه. بلح رطب، ده فين؟ عشان في النص في حرف الر مش في الاول، اعمل سيرش. ره رموز اللي هو الموز، بس هو زود له حرف ر، ده اسمه مش كويس. ده احنا كده بنلعب بدون نزاهه، لا لو سمحت. مجدة بتقول الله ليه في حياتنا خطة حلوة، ومرة ومرة مرة ومرة، مش عارف هي أكيد مش مرة صح ولا مرة، لكن المفروض نترك الدفة للقيادة، نترك له الدفة للقيادة صح. يعني أوقات كتيرة بتبقى توقعاتنا حاجة، بس يعني ربنا بيقود بشكل تاني، فأنا محتاج أن أنا أخليه يقود معايا. مين الأصعب، أنك تعيش بتوقعات عالية وتتخزل، ولا تقلل توقعاتك وتحمي قلبك؟ نانا بتقول يا فينا يا أختي ونبض الحنان، يا زهرة تزهو بوسط الزمان، إن ضاق دربك لا تخافي أبدا، فبعد العسر يأتي فجر الأمان، ربنا يسوع سندك وملجأك يحفظك ويحميك من كل في كل مكان. يا سيدي يا سيدي، ده احنا بقينا بنقدم سجع وشعر اهو. ومجدة بتقول يا بختك يا فينا عشان امنياتنا. نحقد بقى ونقر بقى على الامنيات. بصراحة طب معلش يعني انا ادي المجدة واحدة امنيات كده، علشان ايه هي بصت لي في امنياتي، فادي لها حبة امنيات، هي تستاهل برضو. دي عمالة ادور عليكي من بدري يا مجدة. نانا بتدور كل تعملك منشن طول الوقت، بتحبك قوي. طيب خلينا كده نكمل ونشوف يا جماعه ايه الحل. يعني ما نتوقعش، خليني اقول لكم على تعليق جالي على الواتساب من حد بيسمعنا. بيقول ايه، مشكله التوقعات دي صعبه جدا، لان حقيقي اللي قدامك بيشعرك بشيء وبتكون منتظره، وفي الاخر بيعمله ممكن بسمع حد تاني، يعني حد بيحسسك بحاجه معينه بمشاعر معينه، فانت بتبقى مستني منه حاجه معينه، تكتشف ان الحاجه دي بيعملها مع شخص تاني. اوقات بحس ان الحلو يكون في توقعات وسيناريو علشان الواحد يعرف يرد، وخصوصا في مواقف معينه، بس يمكن زي ما قلتي لازم أقلل سقف التوقعات. وفي سؤال، يعني أنا لو توقعت شيء من شخص والأمر ما حصلش، مش من حقي أعبر مثلا أني كنت من حقي جدا؟ وده الكلام اللي أنا كنت لسه هقوله يا جماعة، الناس ما بتعرفش تقرأ اللي ما بين السطور، أنت لازم تعبر وتقول أنا محتاج واحد اتنين تلاتة، الاهتمام بيطلب، كل حاجة بتطلب، مفيش حاجة اسمها ما تطلبش عشان كرامتي، والكلام ده كل الكلام ده ما يأكلش سعادة، الكلام ده ما يكملش حياة ناضجة. لكن الفكرة كلها انه انا محتاجة اعبر واقول. طيب لو حصل انه انا مثلا مستني من شخص حاجة معينة زي ما انا قلتها من شوية دي، وانا بحب الشخص جدا، مديله اولوية في مواعيدي، مديه حاجات كتير قوي، بس الشخص ده ما بيبادلنيش او دايما بيبدي حد عليا، مع اني لما بيقعد معايا انا بحس منه ان انا اول اهتماماته، بس في واقع الامر انا مش اول اهتماماته ولا حاجة. فالمفروض ايه؟ المفروض انه المشكلة مش عند الشخص، المشكلة ان انا حبيت الشخص قوي فاعتبرته ان انا مهمة عنده قوي، واعتبرت انه انا بنفس الاهمية عنده، وتعاملت على هذا الموضوع. يبقى المشكلة في سقف توقعاتي، أنا اللي عليته قوي، انزل بسقف التوقعات واعمل دهان للسقف عشان الدهان كده تشوه، واعمل له اعاده دهان تاني اصنفره كده واضيع القديم وابدا ادهن من جديد، واقول لنفسي بمنتهى البساطه انا ليه توقعت من الشخص ده كده؟ هل هو بيقدم لي اللي انا مفروض ان انا شايف ان هو يقدمه؟ لا. فاذا بروح اتعامل مع الشخص دايركت، بقول له لما انا هغير طريقه التعامل شويه، لما اخد ستيب باك كده لورا شويه وابدا اخد خطوات لورا شويه، فهو هيبدا يحس، يقول هقول له بمنتهى الصراحه انا كنت متخيل كذا كذا كذا، بس واضح ان انا فهمت غلط وان انا مش في نفس المكانه اللي انا كنت حاطه نفسي فيها عندك، فاخدت خطوات لورا علشان يبقى العلاقه متكافئه، يبقى خد الدهات علشان ده الصح. لا ده يهني في حاجه ولا اي حاجه، بس انا بحافظ على كرامتي وبحافظ على نفسي، ما استناش ان الشخص يحافظ لي على كرامتي، انا اللي بحافظ على كرامتي. ماجدة بتقول لا بس لازم يكون سقف توقعاتي من ربنا كبير، لاني طبعا ربنا ده السقف عالي ملوش حدود، مفيش سقف يا جماعه. بحس ان ربنا انا مفيش سقف اصلا في علاقتي معاه، انا بطلب بمنتهى الحب، بعمل بمنتهى. امتى بيحصل؟ لما مثلا ربنا كنت عشمانه ان الشغلانه دي تيجي وما جاتش، يا رب انا كنت عشمانه، انا كنت حاطه توقعات على انه الشغلانه دي هتفرق في حياتي الجايه وما جاتش. هنا انا بقول انه يعني يا رب انا كنت حاطه سقف توقعات. هي الموضوع مش كده مع ربنا، الموضوع انه جايز الانترفيو اللي انا عملتها دي تقودني ان انا فتحت في دماغي حاجه فتاخدني في انترفيو تانية احسن، جايز الوقت ده جالي حاجه احسن فربنا شايلها لي. انا ما ببقاش عارف الخطه ولا السيناريو عند ربنا ايه. مايكل بيقول العلاقات بتتبني على الوضوح والصراحه، وبناء عليه بنرفع سقف توقعاتنا فيه، خصوصا انكم عايشين مع بعض وواكلين عيش وملح سوا. لكن اللي بيفسد العلاقات ان اللي قدامك يبقى قدامك بيحبك وفي ظهرك حاجة تانية، بس الحقيقة المشكلة فينا مش في الناس، والمفروض محدش يرفع سقف توقعاته في الناس ويبقى الثقة في ربنا وحده. ده حقيقي جدا، اوقات كتيرة جدا يا جماعة احنا بنبقى متخيلين انه انا الطبيعي انه مدام واكل مع الناس وشارب معاهم ونايب معاهم، الطبيعي انه يبقى الحياة بالنفير ويبقوا بيبدلوني نفس المشاعر. بس بصوا، خلينا صراحة وخلينا عارفين انه طول حياتنا بتبقى فيه علامات ان الناس اللي قدامنا مش بتدينا نفس درجة الكفاءة الحب اللي احنا بنديها، بس احنا بنتجاهل العلامات دي وبنفضل نحط مبررات واعذار للبني ادم، فبنتقرص مرة جامدة قوي. بس بعد ما نتقرص المفروض ان احنا نتعلم، هل الشخص اللي قدامي افعاله بتدل على انه بيبادلني نفس المشاعر بالكامل؟ لو مش بتدل اذا انا محتاجة احط الشخص ده في مكانته الصح، محتاجة اتعامل مع الشخص ده بالطريقة الصح. انا اللي رفعت سقف توقعاتي قوي عن الناس اللي حواليا، بس الناس اللي حواليا كانت بتعاملني كده عادي، في محبة وكل حاجة بس مش بنفس درجة المحبة والقرب اللي في خيالي أنا. فأوقات بيبقى المشكلة إن إحنا اللي رفعنا السقف قوي من غير ما ندرك الناس اللي قدامنا عندهم نفس المشاعر ولا لا. محمد بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك يا محمد، إيه رأيك في قصة سقف التوقعات ده؟ وين أنا بتقول توقعاتي مع ربنا بدون حدود، بشكرك يا رب على وجودك معايا، عايزة أعرف 2 طائر بحرف الحاء. طب سيرش يا جماعة، حد يعمل لها سيرش، هي احنا دلوقتي عايزين 3 طيور بحرف الحاء، هي جابت حمامة، شوف لنا بقى سيرش على طائرين كمان، حد يعمل لنا سيرش على طائرين يا جماعة، ساعدوا مجدة ربنا يساعدكم كده. طيب ايه الحل؟ في ناس تقول يا جماعة انا مش هقدم توقعات خالص عشان ما تخزلش، انا مش هتوقع اي حاجه من حد، وشايف ان ده الحل. الحل ان احنا ما نتوقعش ولا نحط عشمنا في حد. هل ده حل؟ ممكن يكون البعض بيقول ان ده حل، بس لو قللت كل توقعاتك في الناس ممكن تعيش مرتاح شويه، ممكن تعيش مكبر دماغك، لكن ممكن تعيش بارد لانك هتبقى فاقد الثقه في الجميع، ممكن يؤدي الى انك تقفل قلبك لان انت رافض اي حد يقرب منك، لان انت تعبت قوي وتقرصت قوي فأصبحت بتتعامل مع كل الناس بالشوكة والسكينة والحرص، فأنت مش عايز حد يقرب منك دلوقتي، فده مش حل. في حين أن أنت لو رفعت سقف توقعاتك هتتخزل كل شوية. يبقى فين الحل يا جماعة؟ فين الحل؟ فالحل أن أنا مش ألغي توقعاتي في الناس ولا زود توقعاتي في الناس. في فرق كبير قوي أني أتوقع أنه شريك حياتي عمره ما هيغلط، وأن شريك حياتي عمره ما هيعمل كذا. إيه قصة عمره دي؟ لا، عادي جدا شريك حياتي ممكن يعمل غلطات أنا مش في دماغي ولا في خيالي. الصح أن أنا أتوقع أنه لما يغلط يجي ويعترف بغلطه أو يصارحني بحكم المحبة والعشرة اللي ما بيننا. عمر ما عيالي يعملوا حاجة من ورايا. إيه التوقع الرهيب قوي ده؟ أنا كده حطيت سقف توقعات عالي قوي. لا، هو المفروض أنه عيالي أوقات ممكن يتعبوا ويضعفوا ويعملوا حاجة من ورايا، لكن أتوقع أن المحبة اللي ما بيننا والتربية اللي ما بيننا والحاجات الكتيرة اللي ما بيننا، أنه لما عيالي يتوهوا ويتعبوا أكون أنا الملجأ ليهم. أتوقع أن عيالي مثاليين، ما يغلطوش، ما يتصرفوش، ما يشربش سجاير، ما معرفش، ما يتفرجش على إيه، ما يعملش إيه. إيه التوقع الرهيب ده؟ لا، أتوقع أن هما ممكن يغلطوا وهيجولي وأنا ساعدهم والموضوع هيعدي. فأوقات مش الصح أن أنا أشيل توقعاتي ولا أن أنا أحط توقعات زيادة، إنما أحجم توقعاتي، أفكر فيها كويس قوي قبل ما قرر انه انا هتوقع بزيادة. ارفع معاييرك اتجاه الناس لكن ما تبالغش في توقعاتك. يعني الناس حلو ان انا اختار ناس محترمة في حياتي، لكن ما توقعش الكمال من الناس المحترمة دي. ارفع معاييرك لكن ما تبالغش في توقعاتك. اختار دايما الناس اللي شبهك، اختار دايما الناس اللي تتوافق معك، لكن اوعى تتوقع منهم الكمال. حتى الناس اللي انت اخترتهم على الفرازة ليهم ضعفاتهم وليهم مشاكلهم وليهم حاجات هيحبطوك بيها، لان احنا بشر ودي طبيعتنا، وزي ما هم بيعملوا انت كمان بتعمل كده مع حد تاني. يعني الفكرة كلها انه اجتهد في شغلي قوي، اعمل اللي علي قوي، لكن ما فكرش ان كل مجتهد لازم يتكافئ حسب اجتهاده. ده توقع غير سليم، لان احنا مش عايشين في الملكوت، احنا مش عايشين في الجنة، احنا عايشين على الارض. ممكن تجتهد وما تاخدش نتيجة اجتهادك على الارض، بس عند ربنا هتاخد اضعاف اضعاف اجتهادك، ومكتوب لك ان انت كنت امين ومجتهد. لكن على الارض عشان هي ارض ممكن تجتهد وتتعب وما تاخدش النتيجة. فتقبل ده، ما ترفعش سقف توقعاتك في كل حاجة. ما ترفعش سقف توقعاتك انه مدام انا قفلت الامتحانات في ثانوية عامة ان انا هطلع من الاوائل، او ان انا هجيب درجات كويسة، او ان انا هدخل الكلية اللي نفسي فيها. لا، وارد جدا تكون عامل اللي عليك، بس النتيجة اللي بتحصل ما تجيش قصاد اللي انت كنت رسمه وقصاد اللي انت تعبك، وتروح تقول لربنا فين تعب يا رب، ده انا اجتهدت، ده انا عملت اللي عليا. هي دي تبقى النتيجة؟ هي دي الخطة اللي انت رسمها؟ هي ده التخيل اللي انت شايفه؟ بس ربنا ليه اراء تانية كتير قوي. ربنا شايف ان انت اجتهدت وامين عشان انت شخصية امينة وعشان انت شخصية مجتهدة، وهيكافئك اضعاف في حياتك على اجتهادك وامانتك. ما بيباتش مديون، ده هيكافئك على اللي انت عملته قصاده، انه يا رب انا كنت امين معاك واجتهدت كتير قوي وقدمت كتير قوي، بس انا ما خدتش النتيجة بتاعتي، لانه ربنا رسم لك خطة تانية. انت شايف ان كلية الهندسة مثلا هي الكلية الايديال بالنسبة لك، وان انت اللي هتدخلها. فوجئت ان انت بتدخل كلية تجارة مثلا، لانه ربنا شايف انه في حتة معينة في كلية تجارة انت هتدخلها، هتجتهد فيها، هتغير حياتك 180 درجة. لو كنت دخلت هندسة، لو كنت دخلت هندسة ممكن تاخد 10 جنيه، اما الحتة اللي دخلتها في تجارة هي هتنقلك وتعيشك في عيشة تانية خالص. ده السيناريو اللي ربنا رسمه، اللي انت بصص عليه هو الحتة المحدودة. فالمنطق بيقول ان هتجتهد هتلاقي، بس الحياة بتدي سيناريوهات اخرى، وربنا بيبقى بيدبر السيناريوهات دي لصالحك. فثق قوي في النقطة دي. ماجدة بتقول هصحصح ولا اعرف شو هصحصح، سمعت بين افلام كرتون. وكمان بتقول ماجدة بتقول مع الخبرة بنقلل العشم في ربنا. مع التعب بتاع الحياة مع الضغوطات بتاعت الحياة، مع ان الحياة مش بتدي قوي، احنا بنقلل اوقات عشمنا في ربنا قوي. خليني اقول ازاي اتحكم في اخر كام دقيقة كده، ازاي اتخلص من سقف التوقعات. انا محتاج قبل ما ازعل اسأل نفسي، هو ليه ده؟ هو مين اللي وعدني؟ هل في حد وعدني ولا انا اللي بنيت الوعود في دماغي؟ هل الناس دي من الاول ما كانتش بتعمل مواقف تضايقني، ولا كان في مواقف وانا اللي كنت بتجاهلها؟ قبل ما تزعل وسقف توقعاتك يجيب لك احباط وحاجات كتيرة قوي، فكر في الاول هي المشكلة عند مين؟ مشكلة عندك ان انت اللي توقعت بزيادة ولا لا؟ قبل ما تفكر ودماغك تاخدك لبعيد وتبدأ تتوقع وترسم سيناريوهات، اقفش نفسك. انا رسم سيناريوهات في مين؟ في ناس؟ مين الناس دي اللي كل يوم بحال ساعة تروح وساعة تيجي؟ لا طبعا، مش الناس اللي هحط عليها توقعات. هحط توقعات، بس هحط توقعات على قد طاقتهم. هحط توقعات انه انا بقدم كذا، فيعني انا شايف انه المنطق هيبقى كذا الا لو حصل. يعني دايما حط حتة كده في توقعاتك انه وارد انها ما تحصلش، وارد ان انت السي في بتاعتك تحفة بس ما تتقبلش في الشغلانة. عادي، انا نفسي اتقبل يا رب، بس لو ما تقبلتش اتس اوكي، انا هعمل اللي عليا يا رب عشان اتقبل، بس لو ما تقبلتش انا واثق ان انت ليك قصة تانية وحاجة تانية. في فرق ما بين التوقع والاستحقاق. من حقك ان انت تحترم، لكن مش معنى كده ان الناس هتتصرف صح. في فرق ما بين التوقع والاستحقاق. وجود ناس بتغلط مش معناه انك بلا قيمة. ميز ما بين الاتنين. انا وصلت للأسف لنهاية الحلقة النهاردة. كان نفسي قوي نكمل كلام، بس خلينا نتقابل يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة في موضوع جديد، والتعليقات انا هرد عليها بعد الحلقة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الموازين شيء مهم جدا في حياتنا، فلما تروح تشتري أي منتج بيحتاج للوزن أنت محتاج تكون مدرك أنت بتتعامل مع مين، لأنه الحقيقة وللأسف بعض الناس ممكن تغش في الميزان. لكن لما تكون عند تاجر أو عند شخص بيبيع الحاجة اللي أنت بتشتريها وأنت واثق فيه، أنت بتصدق أن الميزان بتاعه مظبوط. الحقيقة النهاردة عايز أتكلم معاك على ميزان خداع جدا جدا جدا. الميزان ده بيقول لنا أنه في حاجة وزنها تقيل جدا لكن الحقيقة أنها خفيفة جدا، وأيضا بيقول لنا الميزان الكذاب ده أنه في حاجات خفيفة قوي لكنها تقيلة قوي. خليني أقرأ معاك آية في رسالة كورنثوس الثانية صح 4 والآية رقم 17. بيقول الكتاب المقدس: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. كتاب يعلمنا على أمرين في الآية دي، إنه في ضيق في حياتنا. أعتقد ما فيش اتنين يختلفوا على هذا الأمر، إنه ممكن يكون كل حد فينا بيعدي في ضيق. النهاردة لو أنت شاعر إنك في ضيق، ربنا بيتكلم ليك، ربنا عاوز يقولك أنه أنا شاعر بالمشكلة، أنا شاعر بوجعك، أنا شاعر بتعبك، أنا معاك حتى لو الناس كلها سابتك. لكن الحقيقة الميزان الكذاب اللي بحكي لكم عليه بيعلمنا أنه الضيق ده تقيل قوي، فالبعض يقول ياه ده أنا في ضيق مفيش حد في الأرض بيعاني زي ده، أنا في مشكلة ومتألم منها مفيش حد في الحياة زي، يعني كل الناس عندها مشاكل بس أنا أكتر حد تعبان وأنا أكتر حد مضغوط. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أنه هذا الضيق خفيف، عشان كده الكلمات اللي قرناها بتقول خفة ضيقتنا الوقتية. يعني إيه أكتر برضو ضيق خفيف؟ ضيق خفيف هنفهم يعني إيه خفة الضيق بالمقارنة بأمر تاني اسمه ثقل المجد. في نفس الآية بيقول كده أنه ينشئ هذا الضيق ينشئ ثقل مجد أبدي. فقدام كل ضيق أنت شاعر بيه، يمكن بتكتاز في ضيق في صحتك، ضيق في علاقاتك، ضيق في بيتك وعائلتك، ضيق في أنك اتعرضت لمضايقات في حياتك، في أيام مؤلمة في حياتك، في ذكريات مزعجة بتحاول تنساها. على قد ما الضيق يبدو ان هو ثقيل، الرب بيوعدنا انه في السماء مجد ابدي. وايضا الحقيقه نفسي اقف عند نقطه الضيق اللي بتتعرض ليه نتيجه تبعيتك الحقيقيه ليسوع. فممكن تكون بتدفع ثمن تبعيتك للمسيح، تدفع ثمنه من امانتك، من كرامتك، من احترام الناس ليك. كل مره بتقرر تمشي صح، كل مره بتقرر تعلي صوت كلمة الله في حياتك وبتدفع الثمن، انت بتتعرض لضيق. ويمكن إبليس بيحاول يظهر هذا الضيق انه كتير وتقيل، لكن كلمة الله بتعلمنا انه خفيف. ايضا كلمة الله بتعلمنا انه في كل مرة انا بدفع الثمن، في كل مرة انا بتحمل الضيق لأجل الرب، في مجد، بس هذا المجد صفته قيل، مجد تقيل. يعني إيه مجد تقيل؟ يعني مكافآت أبدية. والحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن المكافآت. تقرأ أكتر عن كرسي المسيح، عن وقفتنا قدام كرسي المسيح لننال المكافآت. افتكر كويس الثلاث شواهد دول في رومية 14 وفي كورنثوس الأولى أصحاح 3 وكورنثوس الثانية 5 بيتكلموا عن كرسي المسيح، عن المكافآت اللي الرب مجهزها لينا أثناء وقفتنا في السماء قدام كرسي المسيح. حتى لو الضيق شديد، حتى لو التكلفة كتيرة، حتى لو تبدو تقيلة، الميزان كذاب. الحقيقة كلمة الله بتعلمنا إنه هذا الضيق مهما كان تقله قدام المجد الثقيل ولا حاجة، يعتبر خفيف. عشان كده بصلي النهاردة ليا وليك وليكي إنه عينينا تتفتح على خفة الضيق، مش بس كده، لكن كمان عينينا تتفتح على تقل المجد وتقل البركة وتقل المكافآت، المجد الأبدي، المجد الثقيل، المجد اللي لا يقارن بالضيق، حتى لو كان صوت إبليس
بيقولك انه اللي انت فيه ده ملوش نهاية. اعرف كويس جدا انه في يوم هتتخلص من اتعاب الجسد، يوم هتتخلص من الام الجسد، يوم هينتهي فيه هذا الضيق، وهتدرك اكتر واكتر واكتر بما لا يدع مجالا للشك انه هذا الضيق خفيف بالمقارنة بالمجد الابدي. انا عايز اصلي معاك النهاردة انه الرب يفتح عيني وعينك وعينك على المجد الابدي. يا رب اشكرك، اشكرك لاجل النهاردة انك جاي تلفت انتباهنا وجاي تشاور على المكافآت. يا رب، يا رب انا بصلي النهاردة انك تجذب قلوبنا وتخلي عينينا ثابتة على المجد. يا رب ارفع قلوبنا ناحيتك. انا بصلي النهاردة انك تنقي قلوبنا من كل اتجاهات لا ترضيك. يا رب صلاتي ان احنا ندرك انه مهما كانت الام الزمان الحاضر، مهما كان الضيق، مهما كان الالم، ومهما كان الوجع، هو ضيق خفيف بالمقارنة بالمجد الابدي. اجذب قلوبنا وافتح عينينا وساعدنا نعيش بصين على المجد الابدي. نعمة وسندة، نعمة وسندة لكل حد النهاردة في ضيق. اسند يا رب معونا لكل حد فينا. لأجل الاسم الغالي أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. النهاردة جاية أشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما أحكي معاكم في كلمات المزمور ده، أنا نفسي أشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو أساف. أساف في المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدمي، يعني كنت هتشنكل في حاجة. إيه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا ولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هما ما عندهمش مشاكل زينا، أو هما حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم أن أنتوا ترجعوا تقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إن هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو المشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك. ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح، يا رب في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده. يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت قدوس، انت قدوس يا رب.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وارحب ايضا في هذا الوقت بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمام وكل الذين انضموا الان الينا من مختلف بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اهلا وسهلا بكم اينما كنتم واينما حللتم، هنا اذاعه صوت الامل. نحن لا نسير في هذه الحياه وحدنا، بل تحيط بنا عناية الله في كل مرحلة، خاصة في الأوقات التي تتطلب منا صبرا وضبطا للنفس. فالله لا يترك أبناءه يتخبطون في التجارب بلا هدف، بل يستخدم هذه الظروف كي يشكل في قلوبهم لكي يقودهم نحو النضج والكمال الروحي، على مثال

سيدنا الرب يسوع المسيح. قد تبدو فترات الانتظار أو حتى الصراع الداخلي صعبة ومربكة، لكنها في نظر الله ليست عوائق، بل هي أدوات إلهية لصقل شخصيتنا وتقوية إيماننا. فالصبر ليس ضعفا، بل هو ثقة عميقة جدا بأن يد الله تعمل حتى عندما لا نفهم نحن هذا الطريق. وضبط النفس ليس حرمانا، بل حرية داخلية تقودنا لكي نعيش بحسب مشيئة الله. ومن خلال الصبر وضبط النفس تصبح حياة كل واحد فينا كأنها بوصلة روحية تشير دائما نحو الكمال، حيث يتعلم المؤمن أن يسير بثبات، واثقا بأن كل خطوة وحتى إن كانت فيها المؤمنة المؤلمة تقوده أيضا إلى عمق أكبر، وذلك في محبة الله ونضجه الروحي، ليصل أيضا هنا إلى الكمال من خلال إيمانه وتواجده داخل هذه الدائرة، في دائرة المشيئة الإلهية. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامج صباحكم خير. نبدأ وإياكم مع هذه ترنيمة رائعة جدا، يا مؤمن خذ سلطانك. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، تمتعوا بكلمات هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن ابتدأنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا بكلماتها المباركة: يا مؤمن خذ سلطانك، ربك علالك شانك، رفعك معه للسموات، لازم تعرف مكانك. فعلا اعلن معي هذه الكلمات، اعلن الشيطان مغلوب، من يوم ما ارتفع المصلوب دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار، نصرك محسوب. تعال اليوم وتمتع بالنصرة والبركة والغلبة في اسم رب المجد يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وكولوسي الأولى، وذلك من خلال هذه السلسلة التي بدأنا بها منذ الأسبوع الفائت حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونخوض معا أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح لكل مؤمن باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك سنتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير، قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، حول تحدثنا هنا ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع. أكملنا أيضا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. أما في الجزء الثالث قد تطرقنا إلى أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. أما اليوم في الجزء الرابع نكمل معا في هذه السلسلة في هذه الرحلة معا لكي نتعرف أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال إكمالنا في ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وأيضا سنتطرق إلى معرفتنا حول حجر التقوى. ابقوا معنا أحباء المستمعين والمتابعين في هذا الحلقة كي نتحدث أكثر حول هذه الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة: ضبط النفس، الصبر، والتقوى. نعم أحباء المستمعين، في هذا الجزء الجديد سنستمر معا في دراسة كلمة الرب يسوع المسيح، وخاصة نركز في متى الإصحاح الخامس والعدد 48 التي تقول لنا: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لكن قبل أن نخطو أيضا هذه الخطوة، من الجدير لنا أن نتوقف للحظات كي نراجع معا ما تعلمناه وتحدثنا به سابقا، وخاصة للمستمعين الذين انضموا الآن إلينا من جديد. لقد رأينا أحبائي معا في الأجزاء السابقة أن الله لديه فعلا برنامج أو عملية تمكننا من خلالها الانتقال من إيماننا الأول بيسوع المسيح إلى النموذج الذي يضعه لنا الكتاب المقدس للكمال من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. وجدنا أيضا المقطع الفعلي حيث نجد عملية الكمال في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول من العدد الأول حتى العدد السابع، حيث يقول بطرس إن كل شيء يبدأ بنعمة الله. إذن أحبائي، وإذ بدأنا من أي وجهة نظر أخرى فسوف نفشل بشكل ميؤوس في هذه الحياة، لأننا علينا أن نتكل اتكالا كاملا على النعمة الإلهية، إيماننا بكلمة الله الحية والفعالة. فكل شيء إذن سيكون متاحا بعد إيمانك وتصديقك وثقتك الكاملة بوعود الرب وبكلمات الرب في الكتاب المقدس. إذا اعتمدنا على ذكائنا أو حتى على قدراتنا أو برنا الذاتي، فسوف نبتعد كل البعد عن مستوى كمال الله من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، من المهم جدا أن يبدأ هذا التعليم بهذه الكلمة المفتاحية المهمة لكل واحد فينا، وهي النعمة، أي النعمة الإلهية. هذه رحلة الكمال التي تبدأ فقط بالنعمة الإلهية، أن تنعم وأن فعلا تتبارك بهذه النعمة الإلهية في كل يوم جديد. في كل يوم تبدأ وتقول شكرا يا رب على كل شيء جديد، على كل صباح ومساء، شكرا يا رب لأنك أنت معي، أسلمك هذا اليوم بكامله وأبدأ معك في هذه الرحلة وماذا تخبئه لي في هذا اليوم. أشكرك على كل ما تعطيني إياه في هذا اليوم وفي كل يوم إله الحي. تعال اليوم وابدأ حياتك بالشكر لتعيش فعلا النعمة الإلهية على كامل مستوياتها، وفعلا تكون أمينا ومباركا في خروجك وفي دخولك. تكون فعلا في كل يوم تذكر اسم يسوع المسيح وتعلنه في كامل الأجواء وفي كامل تحركاتك لتعلن اسم يسوع فوق أي اسم في هذا العالم. لذلك يتحدث أيضا لنا بطرس الرسول بعد ذلك عن حياة النمو والإثمار، فيوضح أن قوة الله قد وهبت لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى. إن رؤية أيضا الله هنا تكون معلنة في وعوده الأمينة. هذا فعلا أمر مهم جدا أحباء المستمعين، لدرجة أننا فعلا نريد أن نطلب من الله في هذا اليوم وكل يوم أن نطلب منه أن يكون هنالك حماية على أذهاننا. لماذا؟ لأن إبليس دائما يبدأ بالضرب وبالشك على الأذهان. لذلك حصن نفسك، حصن روحك، حصن جسدك، حصن ذهنك بكلمات الكتاب المقدس وبهذه الآيات المباركة التي ترفعك تشددك وتقويك لتخرج إلى العالم كامل متسلح بقوة الكلمة، كلمة رب المجد يسوع المسيح. لذلك بينما أيضا نتمتع بهذه الوعود الثمينة أن نؤمن بها، أن نطيعها، ونصبح تدريجيا هنا إعلانا واضحا عن أننا شركاء الطبيعة الإلهية، لنهرب في ذات الوقت من الفساد الذي في هذا العالم المليء بالشهوة. لذلك تعال اليوم واعلن حياة البركة والاستقامة، حياة المجد والرفعة في اسم رب المجد يسوع المسيح. ثم يبدأ أيضا الرسول بطرس من هذه الآيات التي ذكرناها في الحديث عن عملية إضافية لبناء أحجارة في مستويات متتالية إلى أساس إيماننا. يرجى عزيزي المستمع أن تضع أيضا هنا في اعتبارك أن نقطة البداية الوحيدة التي يمكننا أن نبدأ منها في الحياة المسيحية وهي الإيمان، لكي فعلا نتمتع معا بالنعمة الإلهية. عندما تؤمن بالمكتوب ستتمتع تلقائيا بقوة الروح القدس بالنعمة الإلهية، لأن الإيمان هو حجر الأساس الكبير الذي يبنى عليه جميع المستويات التي تصل إلى البناء الناجح، لكي نحن كمؤمنين نصل إلى هذا الكمال من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. وكي نكون فعلا ونتمتع بهذا الكمال، علينا أن نكون تحت هذا الغطاء والدائرة الإلهية، أي النعمة الإلهية، لنتحصن لأفكارنا، لحياتنا، في أي شيء في حياتنا نكون فعلا تحت مظلة رب المجد يسوع المسيح. حتى الآن أيضا ناقشنا أحباء المستمعين أول مستويين أو حجرين في المبنى، ودعونا نلخص أيضا ما ناقشنا بهما هنا حول. أيضا تحدثنا عن فضيلة الإيمان، وتذكر معي عزيزي المستمع أنني هنا اخترت كلمة التميز بداية بدلا من الفضيلة، وذلك عمدا للابتعاد أيضا عن سياق التدين. أنا شخصيا أحبائي أؤمن بأن الرب يسوع المسيح يتوقع أن يحقق كل مؤمن حقيقي التميز الفعلي بغض النظر عن دعوته أو حتى بغض النظر عن خدمته أيا كانت. لذلك نحن نخدم هذا الإله الأمين رب المجد يسوع المسيح، وعلينا أن نكون فعلا في نفس الهدف ونفس الروح لكي نخدم رب المجد يسوع المسيح. يقول بولس الرسول أيضا إننا يجب أن نعرف عدونا لنعرف كيف نواجهه. لابد أن تحدد من هو عدوك بالضبط الذي تحاربه عزيزي المستمع، كي تعرف فعلا كيف يمكن التعامل معه. وهذا العدو هو إبليس، وكما رنمنا قبل قليل بداية أعلن أن الشيطان مغلوب. من يوم ما ارتفع المصلوب دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار نصرك محسوب. تعال اليوم اعلن الغلبة، اعلن النصرة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك أحبائي نحن نتعلم معا من خلال هذا الإصحاح كيف يمكن أن نضبط أنفسنا في كل شيء في حياتنا على هذه الأرض. وينهي أيضا رسول بولس الإصحاح التاسع بهذه الكلمات التي تحسم موقفه قائلا: بل أقمع جسدي أستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. لذلك عزيزي المستمع، تعال اليوم واعلن أن حياتك بالكامل، جسدك، فكرك، نفسك، ملك بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، وأنك تخدم ملك الملوك ورب الأرباب. أن تعرف أيضا مكانتك، أنك أنت ابن وأنت ابنة محبوبة للسيد الرب يسوع المسيح.

لذلك أيضا كتب لنا الرسول بولس بالروح القدس: إذن إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل أي من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. لذلك عزيزي المستمع، في كل مرة تواجهنا أنماط التفكير التي نكون فيها بلا هدف أو أي سلبي أو حائر أو تكون في حياتك، تقف وتقول: أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح اليوم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا في المسيح. أن نصل إلى هذه النقطة، لذلك نعلن أننا فعلا خليقة جديدة في المسيح يسوع، بفكر جديد، بقوة جديدة في هذا اليوم الجديد. نعلن البركة في كل دوائر حياتنا، ونعلن فعلا أننا في هذا اليوم نكرز ببشارة الملكوت لإعلان يسوع المسيح رب ومخلص على حياة كل واحد فينا. إن مجال ضبط النفس بأكمله أيضا علينا معرفة أنه نظام نحتاج جميعا إلى أن نوليه الاهتمام الدقيق. والبعض من المؤمنين كانت عقيدتهم الملء بالروح القدس المقبولة هي أننا فعلا قد نلنا الفداء والخلاص، ثم اعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس ونلنا بعض المواهب، مواهب الروح القدس، فلهذا ليس لدي المزيد لأحققه. هذا البعض ما يقوله، ولكن هذا خطأ أحبائي. علينا في كل يوم أن نعيش هذه الحياة في البركة في ملئها، أن نتمتع بهذا اليوم وفي كل يوم أننا أبناء الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. صحيح أننا قد نلنا الفداء، نلنا الخلاص، واعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس، وأيضا نلنا بعض مواهب الروح القدس، ولكن هنالك المزيد، والمزيد على كل واحد فينا أن يحققه. وهذه هي رسالة ودعوة يسوع، أن نكرز ببشارته، أن نكرز ببشارة الملكوت على هذه الأرض. لذلك أن ضبط النفس مشكلة لن تنتهي عندما نمتلئ بالروح القدس، بل عندما نتحرك بقوة الروح القدس وفعلا نخبر الجميع، نخبر بمن نقابلهم في هذا اليوم عن رب المجد يسوع المسيح. لذلك أحبائي، هذا الحجر في البناء يحتاج الكثير أيضا من الصلاة. لذلك عزيزي المستمع، نجهد في هذا اليوم أننا نقوم ونبني من خلال أيضا هنالك معرفة وتميز، لأننا تميزنا في كلمة الرب، وأننا أعلننا هذه الكلمات على حياتنا، صدقنا هذه الكلمات وآمنا بها. لذلك قبل أن نرنم هذه الترنيمة، دعونا نعبر عن ذلك بإعلان الرب لنا في هذه الصلاة ونقول: يا رب، أنا أدرك أن ضبط النفس هو الأمر الذي أحتاجه الآن، وأحتاج أن أخذه بمحمل الجد في حياتي. عندما ألهج في كلامك ليلا ونهارا وأضعه نصب عيني، يكون هو الرؤية، يكون هو الهدف أيضا لحياتي. وبفضل نعمتك وأيضا معونتك يا إلهي، سأتخذ خطوات جديدة وواضحة نحو ضبط النفس في حياتي الشخصية. أصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نكمل وإياكم في هذا الموضوع، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا: طوبى لأناس عزهم بك، تعال وتمتع. ورنم معنا مع المرنم زياد شحادي، ومن ثم نعود أيضا لنكمل حول الصبر والتقوى. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا إلى هذه الترنيمة الرائعة، طوبى لأناس عزهم بك، مع المرنم زياد شحادي. علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل معكم اليوم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. فعلا قد تحدثنا سابقا حول حجر التميز وحجر المعرفة وضبط النفس، والآن الحجر الرابع وهو الصبر. إن الحجر الرابع في قائمة الرسول بطرس مرتبط بضبط النفس، وهو في التعفف صبرا. كما أشرت سابقا، فبدون ضبط النفس لن نكون قادرين فعلا على الصبر والمثابرة والتحمل. ففي كل مرة يأتي الامتحان فسوف تقف متحيرا عز المستمع، وهذا هو الداعي لأن أسمي فعلا هذين الحجرين معا، ضبط النفس والصبر، هما عنق الزجاجة. لذلك إن لم تتمكن من عبور عنق الزجاجة فلن تكون قادرا على التقدم إلى المستويات الثلاثة المقبلة في حياتك لبناء الكمال في حياتك الروحية. من فضلك عزيزي المستمع، لا تتخيل أنه يمكنك أن تتعلم القدرة على التحمل والصبر بأي طريقة أخرى غير كلمة الرب يسوع المسيح. لماذا لا يجب أن نختبر هذا؟ هل لا يوجد طريقة أخرى؟ لكنك فعلا سوف تسمع الروح القدس يجيبك: حسنا، لا توجد أي طريقة أخرى، هذه الطريقة الوحيدة، أن تتعلم الصبر من خلال الصبر، أي ما نعمل فيه وما نمر به. أحبائي، توصلنا أيضا إلى استنتاج واضح أنه لا هنالك طريقة واحدة كي نتعلم القدرة على التحمل والصبر، هي من خلال الصبر. لذلك علينا أن نتعلم الصبر من خلال حياة الصبر داخل أي مشكلة أو معضلة نواجهها في حياتنا العملية الروحية الاجتماعية أو حتى العائلية. لذلك إن كنت تمر بهذا النوع من الصراع الآن فلا تفشل، تعال وتعلق وتمسك بكلمة الرب يسوع المسيح، فالله لا يزال على العرش، هو يعمل شيئا هاما جدا في داخلك. تذكر أن الله لديه رؤية أبدية لك، لحياتك، لعائلتك، لمستقبلك. تعال اليوم صدق وآمن به وبوعوده الأمينة. توصلت إلى هذه الخلاصة، إن الله لن يضحي بأي جزء صغير من عمل الأبدية، إنه دائما يعمل من أجل الأبدية. ماذا يعني؟ لينال كل إنسان بحسب إيمانه. لماذا؟ لأن الرب لا يصر بموت الشرير، أي الإنسان الخاطئ، بل يريد الرب يسوع المسيح أن يقبل الجميع إلى التوبة ومغفرة الخطايا لنوال الحياة الأبدية، وذلك بالإيمان بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. كما أيضا الصبر يستغرق وقتا، هذا أيضا ما أكده أحد الخدام في وعظة حول الصبر قائلا، وأشارككم بهذا: كنت أعرف ذات مرة قائدا ناجحا للشباب يقود عملا، وبعد أن تمت ولادة ابنه الأول واعتدت أن أكون في منزلهم دائما، صليت كثيرا إلى هذا الطفل الرضيع وأعلنت تكريسه للرب بالكامل. عندما كبر الصبي صار واضحا أنه يعاني في مشكلة في العينين، وأعلن طبيب العيون أنه لا يوجد أمل في الشفاء، ولم يعد لديهم أي شيء يمكن أن يفعلوا حيال ذلك، وكان لابد أحباء المستمعين أن يرتدي نظارات خاصة طوال حياته كما يقول لنا هذا الخادم. لكن الله أرسل لهم هذه الآية في الوقت المناسب. من سفر المزامير الإصحاح 84 العدد 7: يذهبون من قوة إلى قوة. تعال اليوم واعلن هذا الوعد، تذهب من قوة إلى قوة. وكما أكد هذا الخادم إن الوعد هذا وهذه الآية ليس من ضعف إلى ضعف، بل من قوة إلى قوة. وهذا حدث تماما على مدار 7 سنوات ظل متمسكين بالوعد الإلهي، أي الأب والأم، أي أهالي أو والدين هذا الطفل الذي يعاني من مشكلة في العين. بقيا فعلا متمسكان لمدى 7 سنوات بهذا الوعد الإلهي أنهم يذهبون من قوة إلى قوة. وهذا فعلا كان إيمانهم، أي يذهبون في كل قوة حتى لو طال الوقت، هناك صبر، ومن خلال الصبر هناك قوة جديدة إلهية تأتي على حياتهم. وكانت النتيجة هي شفاء هذا الطفل تماما. أعلن لهم الطبيب أن هذا الصبي لم يعد بحاجة لارتداء أي نظارة طبية، لكن هذا الأمر أحبائي نراه قد استغرق 7 سنوات. وهنا يعلمنا أيضا الصبر، أن نصبر على أي أمر كان لحياتنا الروحية، العائلية، النفسية، الشخصية. أن نصبر، أن نتعلم الصبر داخل أيضا المشكلة من خلال الصبر وكلمة الرب يسوع المسيح التي فعلا تعلمنا أن نذهب من قوة إلى قوة. وهذا فعلا أحبائي هو الإيمان، فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أن تؤمن عزيزي المستمع قبل حتى أن تتوقع البركة والشفاء. فعندما تقول للرب يسوع المسيح نعم أنا أؤمن وأنا أعلن في هذا الصبر، أعلن الشفاء التام لي، لحياتي، لأولادي، لعائلتي، أعلن أيا كانت المشكلة أنها محلولة في اسم يسوع المسيح، أنك ترى النتيجة قبل أن تراها فعلا على أرض الواقع، فهذا هو الإيمان. وبحسب إيمانك يكون لك مهما طال الزمان. إن وعد الرب يسوع المسيح يبقى أمينا، هو لا يتراجع بل لا يتباطأ عن وعده، هو الذي يعد ويفي في وعوده. تعال اليوم وصدق، وكل ما عليك هو أن تثق بصاحب السلطان الذي لا يتباطأ أبدا عن وعده الأمين. تعال وآمن من كل قلبك بهذه الآيات وهذه الكلمات، واعلنها وفعلها بإيمانك برب المجد يسوع المسيح. واليوم عزيزي المستمع أريدك أن تتقدم بكل رجاء. إن ضبط النفس والصبر كما قلت هما عنق الزجاجة، أي كما قلنا هي بوصلة في الطريق إلى الكمال. وبدون ضبط النفس والصبر لا يمكن التقدم إلى الأمام. وربما يجب علينا أحبائي المستمعين أيضا في هذا الوقت أن نقرأ بعض هذه الآيات الكتابية التي فعلا تشجعني أنا شخصيا، وأن تشجعك أنت على ذلك. ونبدأ من رسالة العبرانيين الإصحاح 6:11-12. يقول: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد. لاحظ هنا أهمية هذه الآية وهذه الكلمات. لاحظ كلمات الاجتهاد والرجاء إلى النهاية، وبمعنى آخر لا تتوقف أبدا في هذا الوقت. أكمل السعي في إيمانك من خلال حياة التقوى والبر والصبر. ومرة أخرى أؤكد لك أنه لا يكفي أن يكون لديك إيمان، بل تحتاج إلى الإيمان والصبر معا لكي ترث المواعيد الثمينة لحياتك الروحية، العائلية، الكنسية، وفي كل دوائر حياتك. عزيزي المستمع يقول: متمثلين بالذين بالإيمان والأنا هم يرثون المواعيد. ويكمل أيضا في نفس الإصحاح في رسالة العبرانيين الأعداد 13-15، فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا إذ تأنى نال الموعد. إذ تأنيت عزيزي المستمع ستنال الموعد، أي إذا صبرت ستنال موعد الله لحياتك. في أي طلبة كانت مهما طال الزمان، تعال اليوم واعلن أنك إذ تأنيت، أي إذا صبرت تنال الموعد بحسب توقيت ومشيئة الرب لحياتك عزي المستمع. إذ يقول لنا: كم استغرق هذا الأمر مع إبراهيم؟ حوالي 25 سنة. أؤكد أنه تعرض أيضا لمرات عديدة من موجات الشك، وقال لنفسه كثيرا: لن يتم هذا الموعد، قد تأخر هذا الموعد. لكن الله أحبائي جعله ينتظر حتى سن 99 حتى يأتي ابن الموعد هذا. هذا هو الصبر بالإيمان يتحقق عز المستمع. تذكر أيضا أن أبرام هو أبو كل المؤمنين، ونحن نكون أيضا أولاد إبراهيم عندما نسير إثر خطوات الإيمان في حياة إبراهيم. ماذا كانت خطواته تحوي الإيمان والصبر؟ مرة أخرى أحبائي، هذا يذكرنا بأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، وأيضا هنا بدون الصبر والتأني لن نرث المواعيد، أي لن ننال المواعيد. إذن عاملان مهمان أساسيان في حياتنا الروحية وهما الإيمان والصبر معا. هنالك الكثير من الآيات التي فعلا تتحدث عن هذا الأمر، وخاصة الإيمان والصبر، قائلا أيضا في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد 36: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. هنالك فعلا فترة زمنية ما بين تحقيق مشيئة الله وبين الوعد بهما، وفي هذه الفترة يجب عليك أن تحتفظ في كلمة الرب متصلا به، أي بعلاقة يومية حية وفعالة، أن تقرأ كتابك من المقدس وتعلن إيمانك وتعلن أن هنالك تحقيق لهذه المواعيد الذي يقول فعلا: إن صنعتم مشيئة الله تنالون بالمواعيد. لذلك إذا استمررت عزيزي المستمع متصلا مع مصدر القوة، أي الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس، فلا بد أنك ستنال كل شيء في اسمه القدوس. لذلك هنالك أمران مهمان: الإيمان والصبر. لذلك أن حياة الإيمان المسيحي ليست راحة أو حتى استرخاء، لكنها رحلة سباق. كثير من المؤمنين بدأوا بسرعة لكنهم لم يصلوا إلى نقطة النهاية بعد. إن الاحتياج لهذا الحجر الأساسي في البناء كبير جدا، وهو الصبر، لكي فعلا تتمتع فيما بعد بضبط النفس وتتمتع في حياتك الروحية في التقوى، لتكون هنالك طريق الكمال في النضج الروحي بالمسيح يسوع. قبل أن نكون مع الحجر الأخير وهو الحجر الخامس ونكون أحبائي مع التقوى، دعونا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. تعال اليوم واعلن هنالك تحقيق لمواعيد الله بحسب توقيته ومشيئته لكل واحد فينا. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا وإياكم لهذه الترنيمة الرائعة جدا، صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، والآن أختتم وإياكم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وفعلا أحبائي، بعد أن تحدثنا سابقا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وحجر الصبر، الآن نكون مع حجر التقوى. وعندما نعود إلى رسالة بطرس الثانية ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وتعليه، فنصل إلى التقوى. وفي الصبر تقوى يقول نعم، فبهذا عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لنصل بذلك الكمال إلى التقوى من خلال رب المجد يسوع المسيح. كم واحد منا سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب فقدانها لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها التقوى، فهو يجعلك تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي لكلمة تقوى، إن حضور الله يكون معلن في هذا الشخص، وهنا نعكس حضور وصفات يسوع المسيح من خلال حياتنا وطبيعة حياتنا في كل يوم. كما يقول أيضا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، يعلم هنا الرسول بولس ابنه تيموثاوس بعض النصائح المهمة: وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. فعلا التقوى نافعة لكل شيء. وهنا نصل أيضا إلى كيفية النمو في التقوى. وأيضا أحبائي هنالك بعض الأسئلة، مثل كيف نعيش حياة التقوى. هنالك أيضا 5 خطوات يحتاجها كل واحد منا لكي يمارسها في حياته الروحية كي يمتلك قوة التقوى، ولكن أحبائي المستمعين والمتابعين سأخبركم بهم، بهذه الخطوات الهامة جدا لبناء حياة الكمال في حياتنا من خلال يسوع المسيح، سأخبركم يوم غد في الجزء الخامس من هذه السلسلة. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن تعلمنا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وأيضا الصبر، وبدأنا اليوم بحجر التقوى، سنكون معكم غدا في هذا الحجر لبناء التقوى لحياتنا الروحية.
2: يا لافتخاري خدت قراري، يا لافتخاري خدت.
1: نختتم الآن معكم مع ترنيمة يا لافتخاري أخذت قراري مع المرنم مدحت رشدي.
2: أنا اليسوع كلها تاني فرح، يا لافتخاري يا لافتخاري.
1: نلتقي حبايب المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الخامس ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس.
2: أنا اليسوع
1: ويسوع شعاري، رنم وآمن بهذه الكلمات. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا؟

0: ممكن نشارك فيه.
1: اي ممكن هو يبدا. احنا
2: خلاص اخونا صار ببدا لنا كده احكي لنا.
0: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع, بيتكلم عن التجربه يسوع, يعني الشيطان كان بيجرب يسوع, والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه, واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا, 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تتلل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
3: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له
1: يا الأول قال له يا أخي
2: إن كنت ابن الله فقل
3: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش, لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم, قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا, لكن بكلمة الله,
0: كلمة الله.
2: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
3: اللي هي دي أورشليم, صح؟
2: وقفوا على الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب, شوف إبليس فكر كده, قال له مكتوب
1: يوصي
2: ملائكته.
1: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
3: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له, صح؟ قام رد له وقال له
2: مكتوب كمان,
3: قال له لأنه مكتوب
2: لا تجرب الرب
3: إله.
1: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم, وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
3: سجلت
1: لي. قام المسيح رد لي وقال اسحب عني يا شيطان, لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
2: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
3: والملائكة, بعد ذاك
2: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا, يعني واضحة وبسيطة, وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية, وين الله في المقطع؟
0: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3, قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
2: أن تصير
0: هذه
2: الحجارة
0: كبزا.
1: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
3: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس, يحيي بكلام الله,
1: بكلمة الله,
3: كلام اللي بيمر
1: أكيد.
2: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة, والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
3: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
2: ولو رجعنا برضو في العدد الأول, ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته, الله في نفس النقطة ولا شنو؟ هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
1: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
3: يعني العبادة والسجود بس
0: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
1: أكيد.
2: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
3: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قاز صام وجاع وزي إبليس جا بيجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني بيجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر، يعني إنه
1: فعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
2: صام
1: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني.
2: بالضبط.
3: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذناك كإنسان، في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
2: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التم؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته، الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
0: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات، لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع،
2: هو الساقو،
0: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو؟ جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
1: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا، يعني
3: مكار
1: شديد.
3: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
1: وجاوب بحياة بسيطة، يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
2: أيوة
1: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة،
0: بالخبز
1: أقلب خبز بس.
2: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي، يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
0: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
3: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
1: بتاعه.
3: قال لي ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب، قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
2: ليس ده غريب، ليس يعني مكار فيلسوف، يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده، يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال أيمن.
3: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك، إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله، يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه. قال له لأنه مكتوب.
2: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
1: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
2: انتحار يعني بينتحر فيه
0: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
2: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
3: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
2: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
1: لا يعني بتجيب النص والنص الثاني بيكون ما
2: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
1: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
2: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
1: أكيد.
2: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
1: أي صح
2: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضرب يعني يلمسك من الحتة اللي أنت اللي بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به
0: أكيد. وأنا دار أقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
2: بالضبط.
3: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري أوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتي عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
2: في
3: الله
2: في الشركة مع
3: صح داري وريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك انت حق ابليس ما هنا او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده لكن هو انتصر لأنه يعتمد على المكتوب على كلمة الله.
2: هل المكتب ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة ودليل على ذلك أنه المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب؟ يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
1: زي ما احنا قلنا قبل انه ان ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفه. يعني ما عنده طريقه معينه بيجيك، يعني زي ما قال ايمن انه بيجيك في تجربه، يمكن يجيك مرض. فانت لو ما عندك عمق في في في كلمه الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه. لا لا، ابليس بيجيك برضه كده.
3: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
2: بالأكل.
3: بالأكل، يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إن ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء، الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
0: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع شنو؟ بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
3: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس كي جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك. أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده. الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنهم مكتوب، أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
1: أنا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
0: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
3: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بيها. واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي، ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء، دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
2: جميل، تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر. كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
3: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
2: تكون فادة.
3: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها، ما غلط دي، ما في حاجة،
2: بنحلل لنفسنا بعد
3: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة.
1: لا الليلة دائما بس
3: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس. نسمع يا إيمان،
3: يلا حيو.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم زي ما قال
1: الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان لا لا ما نغير يا أخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة. فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى. فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستقبل

0: وليكن فيكم من يترجم، وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون، وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحياً من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
2: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الصباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها، وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة 14 تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في

0: قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء. لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
2: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
3: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر، وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين قال لهم بولس هذه الكلمة:
0: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
0: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
4: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب، قدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
6: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
7: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكيدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: صباح السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا ولسترا، وكان في لسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في لسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي، يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكم.

0: والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
1: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
0: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
2: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
0: فقالا له:
1: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
0: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
3: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
0: فقال بولس للحرس:
1: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
0: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال حقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم زارنا بالكافيتيريا صبايا رائعين، قعدوا على الطاولة وبلشوا يحكوا عن حدا بيحبوه كتير كتير كتير. تعالوا لنسمع شو عم بيقولوا.
1: عادة الناس أو البنات خصوصا يعني بيخافوا من الكبر أو بيقولوا يا الله وقتها كنت أصغر كان أحلى، فأنا بحس أنه كل ما بكبر أحلى لأنه عم بنمى روحيا، عم حس أنه طالما أنا معه عم بتطور بشكل كتير أحلى، وبحس أنه هيدا كل شيء منيح بحياتي هي التاتش تبع يسوع تبعه هو،
0: وبيتراكم تجارب حلوة معه، بصير عنا عقد من المراحم مثل ما بيقول. لأعطيك جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك.
2: رحت الجمعة الماضية لزور البابا وكانت مقطوعة الكهرباء، ما قدرت أطلع بالأسانسور، فكنت طالعة على الدرج وأنا وطالعة هيك تعبت وصرت
0: أطلع على مهلي،
2: أطلع على مهلي والريتم تبع إجري هيك تق تق تق تق هيك يعني ماشي على الدرج. أهلي بالطابق الثالث، سو لما وصلت على الطابق الثالث بشوف بيي واقف على الدرج وعم بيعمل هيك بإجري ماشي معي بالريتم تبع الإجرين هيك كيف العسكر هيك عم بيعمل هيك، قال لي هيك كأني طالع معك. بقى هيك دغري حسيت يعني بهالكلمة إنه صحيح هذا شيء حقيقي، إنه الرب يبقى مرفقنا يعني باللي عم نعمله هون بهيدي الحياة، هو بيكون مرفقنا وعينه علينا وناطرنا
0: مثل ما بيك يعني كان عم بيرفقك بالمشي فيك مع الدرج.
2: Exactly.
0: كان عم بي يخطي نفس الخطوات معك.
2: Exactly. بقى هيدي حقيقة يعني هيك بتريحنا وبتفرحنا بذات الوقت انه اللي عم نمرقه نحنا هون هو مرقه معنا، مرقه معنا،
0: عايشه معنا ومرقه معنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع.
1: حياة هيك فيها كتير إذا بدك مثل السفينة اللي بتكون بالبحر وهالأمواج بتاخدك وبتجيبك وبتخبط فيك أيام، يعني فيها الطلعات وفيها النزلات، ضروري إنه يكون في هيك مرسات بحياتنا تثبتنا تهدينا، يكون عنا هالشعور إنه نحنا ما رح نروح، نحنا رح نضلنا ثابتين قد ما كانت الرياح قوية وقد ما كانت العواصف وقد ما كانت التجارب وقد ما كانت المحن اللي بنقطع فيها هالثقة إنه في مرسات، إنه في حدا رح أقلك ما تخافي، في حدا رح يضل ماسكك بإيدك، في حدا رح يمليك من جوا ويعطيك هالإحساس إنه أنا هالقد بحبك.
0: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه تعلق بي أنجيه، يقول الرب، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. خبريات الكافيتيريا. بخبرياتنا اليوم بدنا نحكي عن الأكل وأهميته لإلنا كستات. في كتير مأكولات مثل ما بتعرفي عزيزتي المستمعة ممكن تخلينا بعاد عن الأمراض، وبالطبع هي أطيب من الدواء. لتحاربي خطوط العمر بالبشرة يعني التجاعيد لازم تاكلي عنب، لأنه العنب فيه فيتامين سي وفيه كمان مضادات للأكسدة. هيدول العنصرين مع بعضهم بيمدوكي بالعناصر الكيميائية يلي بتحافظ على بروتين إلاستين يلي هو بدوره بيحافظ على بشرتك من دون تجاعيد. الجبنة والحليب لا يقدروا بثمن بالنسبة للستات، لأنه لما نحنا كسيدات ما بناخد حاجتنا من الكالسيوم منعاني من التشنجات وتقلبات المزاج والنفخة. شرحتين جبنة وكباية حليب أو لبن بتساعدك على التخلص من العوارض يلي بتعاني منها قبل الدورة الشهرية. إذا كنت بتعاني من وجع الرأس قبل الدورة الشهرية يعني أنه أنت عندك نقص بالمغنيسيوم. ربع كباية لوز أو كاجو بتعطيك 30% من حاجتك لهذا العنصر المهم. إذا مزاجك سيء أنت بتعرفي أنه الكربوهيدرات بيروقنا وبيبعد عنا التعصيب والأحباط. أكيد إذا قلت كربوهيدرات ما بيعني أنه نحنا لازم ناكل سكر، لازم ناكل حمص وعدس وخبز قمح كامل. هيدي العناصر الغذائية يلي فيها الكربوهيدرات ويلي بتخلينا رايقين بالنهار، بتهدينا وبتبعدنا عن التعصيب. اللبن معروف انه بيحارب ريحة الفم الكريهة. ليش؟ لانه البكتيريا اللي قاعدة باللسان وبمؤخر الحلق اللبن بيتعامل معه وبيقتله، يعني علاج رخيص وطيب لمشكلة ريحة التم الكريهة. البروتينات بتحافظ على أظافرنا. انت بتعرفي انه يلي بيبني أظافرنا هو طبقة من البروتين اسمها كيراتين. لما ما بناخد كفاية بروتينات بتبلش أظافرنا تتكسر. فإذا كلي كمية معتدلة من لحم البقر أو لحم الدجاج أو السمك، بيضتين على الترويقة بيمدوك بمعدل 20% من حاجتك اليومية للبروتينات. يعني عزيزتي المستمعة، إذا بلشت نهارك بخبز قمح كامل مع جبنة وعنب وكمشة صغيرة من اللوز الني أو الكاجو، والظهر أكلتي شوربة عدس مع سمك مشوي، بعد الظهر كباية لبن أو كباية لبن بالفواكه، عشية إذا أكلتي صدر دجاج مشوي مع بيضة مسلوقة أو فيلي فوفيلي لحمة مشوية، بتكوني جمعتي بهيدا النهار كل العناصر يلي عايزة جسمك ويلي أنا أحكيتك عنها. وبما أنه حكينا عن العنب، إذا في عندك عجينة متبقية من البيتزا من بعد ما تكوني عملتي بيتزا وبقي هيدي العجينة، فيك تمديها على الصينية. من بعد ما تحطي بكعب الصينية شوية زيت حلو، بتمدي العجينة، بتحطي عنب مقطع، حبيت عنب مقطعة، بترشي سكر، بتحطي شوية روزماري أو شوي من نبتة إكليل الجبل، شوية زيت زيتون، وبتدخليها على الفرن وبيصير عندك تارت العنب وألف صحتين.

أختم معك عزيزتي المستمعة بشوية نصايح حتى تبعدي عن الأشياء يلي ممكن تخلي بشرتك تشيخ وتترهل قبل الوقت. لما بتعبسي هيدا الشيء بيسرع ظهور العلامات على جبينك وحول عينيك. الركض بيكسر تناسق الكولاجين بالجلد وبيخربط امتداد الشحوم على مساحة الجلد. من الأفضل انك تجربي رياضة المشي على رياضة الركض. الكلور الموجود بالماء بمياه المسابح وببعض الخزانات بيسبب بجفاف البشرة وبيسبب كمان بعدة أنواع من الحساسية. وأكيد بتعرفي أنه قلة النوم هي كمان بتساهم بشيخوخة البشرة. آخر شيء عزيزتي المستمعة، بنصحك أنك تغيري الكريم يلي بتحطيه على وجهك على القليل مرة بالسنة، لأنه بعد فترة بيتعود الجلد على المكونات يلي موجودة بالكريم وبيبطل يتفاعل معه. فالأفضل أنك تغيري الكريم اللي بتستعمليه على وجهك مرة بالسنة. هيدا كل شيء بالنسبة لحلقتنا اليوم عزيزتي المستمعة. بتمنى أنك تكوني قضيتي معنا وقت حلو ومبارك. بشوفك إن الله راد بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life. الرسالة الأولى إلى تيموثاوس.
1: بولس كتب ثلاث رسائل بنسميهم الرسائل الرعوية، تيموثاوس الأولى والتانية وكمان رسالة تيتوس. وفي الرسائل دي بولس كان مهتم يشجع اثنين من أهم تلاميذ ومساعدين ليه في الخدمة علشان يستمروا في رعاية الكنائس اللي هو وكلهم عليها، وكان بيديهم تشجيعات شخصية، وكان بيشجعهم كمان إزاي يقودوا الكنيسة ويقيموا قادة في الكنيسة ويواجهوا

60 ميلادية. والمفتاح بتاعنا في فهم دوت هو برضو رسالة تيميساوس الإصحاح الأول عدد 3، لأن بولس بيقول فيه: كما أوصيتك لما كنت منطلقا إلى مقاطعة مقدونيا أن تبقى في مدينة أفسس لكي تمنع بعض المعلمين من نشر التعليم المخالفة للتعليم الصحيح. لما بنذاكر سفر الأعمال ورسائل بولس مش بنشوف ولا مرة بولس بيسيب منطقة أفسس ويروح لمنطقة مقدونيا، وعلشان كده بنستنتج إن بولس عمل دوت بعد كل الأحداث المدونة في سفر الأعمال. وإحنا عارفين إنه سفر الأعمال انتهى حوالي سنة 62 ميلادية بوجود بولس في سجن روما، عشان كده بنستنتج إنه رسالة تيميساوس اتكتبت في منتصف الستينات. تعالوا نبص على بعض الخطوط العريضة دلوقتي عشان نتعلم أكتر عن الرسالة دي. إصحاح 1 من عدد 1 لعدد 11، بولس بيوجه الرسالة لابنه المحبوب تيميساوس وبيقول له: أنا عايزك تهتم بمواجهة المعلمين الكذبة. نفس الإصحاح من عدد 12 لعدد 20، بولس بيحكي إن هو نفسه أول الخطاة، وإن هو أكتر حد كان محتاج لنعمة المسيح ومحبة المسيح علشان تفتقده رغم إنه غير مستحق. بعد كده في إصحاح 2 بولس بيدي بعض التعليمات المهمة عن العبادة وعن حياة الصلاة، وكمان بيتكلم عن الجمال الحقيقي للمرأة ويقول إنه هو جمال الروح الوديع الهادئ. إصحاح 3 بولس بيتكلم عن الشيوخ وعن نوع الأشخاص اللي الرب عايز يقومهم في قيادة الكنيسة. إصحاح 4 بولس بيتكلم عن الأكاذيب اللي بينشرها بعض المعلمين الكذبة وبيقول لتيميساوس إزاي يتعامل معاهم. بعد كده إصحاح 5 من عدد 1 لإصحاح 6 عدد 2، بولس بيتكلم عن بعض التعقيدات والصعوبات اللي في الكنيسة، وهو بيحاول يساعد تيميساوس إزاي يتعامل مع الأرامل ومع الشيوخ ومع مواقف كتير في الكنيسة. بعد كده إصحاح 6 من عدد 3 لعدد 21، بولس بيأكد إنه مش أهم حاجة الفلوس، وبيقول لتيميساوس إزاي يتعامل مع أمر المال وإزاي يساعد الناس في الكنيسة يتعاملوا مع الفلوس. ممكن نقسم تقسيمة تاني بتركز على توصيات تخص المعلمين الكذبة وتوصيات تخص التصرف في بيت الله. في الحقيقة في ثلاث أجزاء بولس بيتكلم على المعلمين الكذبة، وهم الإصحاح الأول من عدد 1 لـ20، والإصحاح الرابع من عدد 1 لـ16، والإصحاح السادس من عدد 3 لعدد 21. وبين الأجزاء دي في مقطعين بولس بيقول لتيميساوس إزاي يتصرف مع كنيسة الرب: إصحاح 2 من عدد 1 لـ3-16، وإصحاح 5 من عدد 1 لإصحاح 6 عدد 2. التقسيمتين دول ممكن يساعدونا نفهم أهم المواضيع الرئيسية اللي بولس بيتكلم عنها. لكن قبل ما نتكلم على بعض المواضيع المهمة في تيميساوس، عايز أتكلم بسرعة على بعض الاعتراضات اللي اتقالت على كاتب الرسالة وبعض الأسئلة اللي ممكن تبادرنا وإحنا بنفكر إشمعنى تيميساوس بولس يهتم بيه الاهتمام دوت. في البعض اعترض إن بولس كاتب الرسالة وبيقدموا بعض الحجج، منها مثلاً إنه الرسائل الرعوية التلاتة بولس بيستخدم حوالي 900 كلمة في اللغة اليونانية، حوالي 300 كلمة أو 300 وحاجة كلمة من الكلمات دي بولس ما استخدمهاش في ولا رسالة تاني. فبيقولوا بما أن الكاتب استخدم كلمات كتير بولس ما استخدمهاش في الرسائل اللي قبل كده بتاعته، إذن يبقى هو أكيد مش بولس. بس نقدر نرد على الاعتراض ده ببساطة ونقول: أي حد بيكتب في أي موضوع جديد هيستخدم ألفاظ جديدة، ومفيش حد هو بيكتب رسائل بيكتب كل الكلمات اللي هو يعرفها. فبولس بيتكلم في موضوع جديد عن الكنيسة وعن ترتيب الكنيسة في تيميساوس وفي تيتوس، فينفع ومنطقي جدا انه يستخدم ألفاظ جديدة. وكمان مرة تاني مفيش حد بيقول كل الألفاظ اللي هو عارفها في رسالة واحدة او في رسالتين. البعض كمان بيقول لا، ده في كلمات من التلتمية اللي ما استخدمهمش بولس في حتة تاني، في بعض الكلمات مش موجودة في العهد الجديد خالص، حوالي 175 كلمة، وفي حوالي 211 كلمة موجودين في كتابات لناس كتبت في القرن الثاني مش القرن الأول. والمعترض بيستنتج من دوت إنه أكيد واحد من تلاميذ بولس في القرن الثاني هو اللي كتب الرسائل دي. طبعاً ده هيبقى غريب جداً، لأنه لو حد من تلاميذ بولس كتب الرسالة دي وحط عليها اسم بولس هيبقى شخص مش أمين. ورسالة تيميساوس الأولى والتانية وتيتوس بيكلموا كتير جداً عن الأمانة، فإحنا ما نقدرش نصدق الادعاء دوت. والحاجة التانية كمان أرجع أكد إن لو بولس هيتكلم عن موضوع مختلف هيستخدم ألفاظ مختلفة. وفي الحقيقة اللاهوت بتاع الرسالة متفق جدا مع لاهوت بولس في حتة تانية. بولس بيتكلم مرة تانية عن النعمة

عن الإنقاذ بتاع الرب اللي جاله وهو غير مستحق. والكلام حتى بتاع بولس عن الشيوخ رغم ان احنا مش بنلاقيه في رسائل تاني كتير الا اللي احنا بنلاقي موافق جدا ليه في سفر الاعمال وعن طريق بولس بالظبط. في اعمال 14 بولس اهتم بعد نهاية زياراته الاولى في الرحلة الاولى انه يرجع لنفس المدن اللي زارها عشان يقيم شيوخ، وده بالظبط اللي بيحاول يقوله لتيموثاوس، اهتم بالكنيسة بانك تقيم شيوخ. السؤال التاني اللي محتاجين نتكلم عنه هو اشمعنى تيموثاوس بالتحديد بولس يختاره يبقى هو التلميذ الأقرب ليه ويساعد بولس في معظم الخدمات بتاعته. احنا عارفين ان تيموثاوس ساعد بولس في زراعة على الأقل 3 كنايس، فيليبي وتسالونيكي وكرونسوس، وعارفين كمان ان بولس بيقول له في الرسالة دي انا عايزك تساعدني في تأمين وضع الكنيسة في أفسس. طيب اشمعنى الشخصية دي؟ هقول لكم بعض الحاجات تخلينا نستغرب ان بولس يختار تيموثاوس بالتحديد. تيموثاوس كان شاب صغير في السن وكان معرض انه الناس تستهين بيه، فبولس يقول له لا يستهن احد بشبابك او بحداثتك. ومش بس كده، تيموثاوس كان شخصيه بتميل ان هو يخاف من الناس وتميل شويه للجبن، فبولس يقول له الرب مش بيدينا روح الجبن وروح الخوف، الرب بيدينا روح القوه والمحبه والنصر. فهو شخصيته ممكن تبقى مهزوزه في بعض الاحيان لدرجه ان بولس لما يكتب لكنيسه كورنثوس في كورنثوس الاولى 16 ان هم يقبلوا تيموثاوس يقول لهم اقبلوه وتأكدوا انه مطمن ومش خايف. كمان تيموثاوس كان عنده بعض الامراض في الجسد، فبولس ينصحه ان ياخد علاج علشان الاسقام بتاعته في معدته. طبعا دوت غريب جدا انه شخصيه تبدو صغيره في السن وشويه متذبذب بعض الاحيان قدام الناس وكمان صحته على قده، بولس يختاره يبقى هو المساعد الاهم ليه في الخدمه وفي زراعه الكنائس. السؤال بقى اشمعنى تيموثاوس؟ إيه اللي بولس شافه في تيموثاوس يخليه رغم كل الحاجات دي يبقى هو الخادم اللي بيخدم مع بولس؟ الإجابة بنلاقيها في أكتر من مكان، أهمهم تيموثاوس الثانية صح 3 من عدد 14 ل 17. بولس بيقول إنك يا تيموثاوس منذ الطفولية بتعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، وبيقوله في مكان تاني إنه أنت تعلمت الكتب المقدسة من أمك ومن جدتك اللي اهتموا بتعليمك الكتاب المقدس من وانت صغير. فبالنسبة لبولس لو شخص عنده كل العيوب وكل الضعفات لكن متمسك بكلمة الرب، لكن غرقان في دراسة كلمة الرب، الرب يقدر يستخدمه، وبولس يطمن ان هو يخدم معاه اكتر من حد ممكن يبقى شكله كاريزما وعنده مواهب كتير لكن مش طول الوقت قدام كلمة الرب. تيموثاوس كان شخص مؤثر جدا لانه كان شخص طول الوقت بيدرس كلمة الرب. وده يجيبنا للمواضيع المهمة في رسالة تيموثاوس الأولى. احنا اتفقنا انه في اكتر من مقطع في الرسالة بولس بيتكلم عن المعلمين الكذب. في اول الرسالة اصحاح 1 عدد 3 بولس بيقول بوضوح ان انا سبتك يا تيموثاوس في مدينة افسس عشان تمنع بعض المعلمين من نشر التعليم المخالفة للتعليم الصحيح. وفي نهاية الرسالة في اصحاح 6 عدد 20 بولس بيقول لتيموثاوس حافظ على الامانة المودعة لديك وتجنب الكلام الدنس الباطل. فبيقول له بوضوح كلام يخص المعلمين الكذبة في بداية الرسالة وفي نهاية الرسالة. طيب ايه طبيعة المعلمين الكذبة دول؟ المعلمين الكذبة واضح ان كان عندهم سوء فهم للناموس او للشريعة. افتحوا معايا كده اصحاح 1 عشان نبص على بعض الحاجات الواضحة خالص في التعليم بتاعهم. بولس بيقول عنهم كده في اصحاح 1 عدد 4 بيقول توصي يا تيموثاوس، أنا عايزك توصي المؤمنين أن لا ينشغلوا بالأساطير وسلاسل النسب المتشابكة، فتلك الأمور تثير المجادلات ولا تعمل على تقدم تدبير الله القائم على الإيمان. فواضح أن المعلمين دول بيقعدوا يتخانقوا هو أنا من نسب مين، هو أنا سلسلة نسبي إيه، أكنه لو أنا من نسب معين يهودي هيبقى عندي امتيازات عظيمة معينة. فبولس بيقول الامتياز الوحيد هو الاتحاد بالمسيح والإيمان بالمسيح، مش ان انا من العيله الفلانيه او من العيله العلانيه. بيقول المباحثات دي مجادلات مش هتفيد اي حد. بعد كده بيقول في عدد 5 اما الغايه مما اوصيتك به فهي المحبه النابعه من قلب طاهر وضمير صالح وايمان خال من الرياء. هذه الفضائل قد زاغ عنها بعضهم فانحرفوا الى المجادلات الباطله. اسمعوا كده في عدد 7 راغبين في ان يكونوا اساتذه في الشريعه وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررون. إننا نعلم أن الشريعة جيدة في ذاتها،
إذ ندركوا أن الشريعة لا توضع لمن كان باراً بل للأشرار والمتمردين والفاجرين والخاطئين والنجسين والدنسين وقاتلي أبائهم وأمهاتهم وقاتلي الناس والزناه ومضاجعي الذكور وخاطفي الناس والكذابين وشاهدي الزور وذوي كل شر آخر يخالف التعليم الصحيح الموافق لإنجيل مجد الله المبارك، ذلك الإنجيل الذي وضع أمانة بين يدي. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول إن المعلمين دول عايزين طول الوقت يقولوا إن إحنا معلمين للشريعة، لكن هم مش فاهمين الشريعة كويس، مش فاهمين مكانها السليم في الحياة المسيحية. ركزوا معايا، بولس في كتاباته بيأكد أكتر من مرة إنه الناموس بتاع الرب أو شريعة الرب صالحة وجيدة وبارة وعادلة. طبعا احنا شفنا دوت بالفعل في النص بتاعنا، بس كمان في رومية 7:12 بولس بيأكد نفس الحقيقة. لكن هنا بيقول انه الشريعة دي لم توضع للشخص البار. يقصد ايه بولس بدوت؟ يقصد يقول انه الشريعة مش هي اللي هتبرر الانسان قدام الله. احنا شفنا الفكرة دي اكتر من مرة في بولس. الانسان لا يمكن يتبرر بسبب طاعته واعماله اللي تطابق الشريعة. الإنسان الشريعة بتكشف له العجز بتاعه. عارفين لما حد يبقى عنده كسر في أي حاجة من عظامه بعد كده يروح للدكتور ويعمل أشعة؟ إيه رأيكم؟ هل الأشعة دي ممكن تعالج الشخص؟ لا يمكن الأشعة تعالجني، صح؟ بس الأشعة بتعمل إيه؟ بتكشف المشكلة اللي عندي. فبالنسبة لبولس الشريعة الوصايا بتكشف المشكلة اللي عندي، لكن عمرها ما هتعالج المشكلة اللي عندي. الشريعة ما تقدرش تعالجني، لكن تقدر تساعد في مشوار العلاج، تقدر توريني احتياجي لمخلص، تقدر تقولي بص انت عاجز قد ايه، بص انت ما تقدرش تعالج نفسك ازاي، وبعد كده تقولي بص الحل مش فيا، الحل في المسيح هو اللي يقدر يعالج. فبالنسبة لبولس ده واحدة من اهم ادوار الشريعة، تكشف عجزنا وتقودنا للمسيح. فلما أسمع مثلا في الشريعة لا تشتهي، أبص على قلبي ألاقي أنا عندي العجز ده، أنا بشتهي الحاجات اللي مش بتاعتي، ساعتها أقتنع بقوة إن أنا ما أقدرش أخلص نفسي، والشريعة بكده بتقودني للمسيح عشان أصرخ لأقوله أنا كسرت، أصرخ لأقوله أنا كسرت الشريعة ساعدني لأن أنا ما أقدرش أخلص نفسي. بولس هنا بيقول إنه غير المؤمن هو أكتر شخص محتاج للشريعة. ليه؟ علشان هو أكتر شخص محتاج الشريعة تكشف له عجزه وساعتها يروح يقاد للمسيح. المعلمين الكذبة ما كانوش فاهمين الحقيقة المهمة دي، إنه واحدة من أهم أدوار الشريعة إن هي تكشف عجزنا وتقودنا للمسيح. آخر مقطع هقراه معاكم بخصوص التعليم الكاذب اللي تيميثاوس المفروض يواجهه هو في إصحاح 4:3. بولس بيقول إنهم يحرمون الزواج ويأمرون بالامتناع عن أطعمة خلقها الله ليتناولها المؤمنون وعارفوا الحق شاكرين. فواضح إن المعلمين الكذبة دول كان عندهم نوع من التصوف أو الزهد اللي الرب رفضه، فبيقولوا للناس أنتوا لو مؤمنين حقيقيين وناس روحانيين المفروض ما تتجوزوش، أنتوا لو مؤمنين حقيقيين وروحانيين في أكل معين المفروض ما تمسهوش. وبولس بيقول في بداية الإصحاح دوت إن دي تعليم شيطانية. ممكن حد يقول يعني دي الناس دي يعني ما أنكرتش المسيح، أو مش ده التعليم اللي بولس بيحاربه هنا، لكن هما بس قالوا يعني نمنع عن الجواز ونمنع عن بعض المأكولات. إنه حتى التعليم الغلط اللي يبدو صغير دوت مقارنة بعقائد مهمة زي الثالوث وشخص المسيح ممكن يشتت الكنيسة وممكن يسبب انقسام في الكنيسة. عشان كده قال إنه حتى التعليم الغلط لو صغير هو منقاد بأرواح شيطانية. بولس أكتر من مرة يقول لتيميثاوس عشان تواجه التعليم الغلط لازم تقدم كتير تعليم صح، وإحنا في تيميثاوس التانية هنحكي أكتر عن طرق كتير بولس قالها لتيميثاوس في مواجهة التعليم الغلط. لكن دلوقتي عايز أركز معاكم على حاجة مهمة بولس قال إن هي أداة المفروض تيميثاوس وكل الكنيسة يستخدموها في مواجهة التعليم الغلط. بولس بيقول لتيميثاوس عن أولوية الصلاة في إصحاح 2:1، بولس بيقول فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات

والتشكرات لأجل جميع الناس. وكأن بولس بيقول لتيموثاوس علشان حق الإنجيل ينتشر وعلشان التعليم الكاذب ما يبقاش هو اللي بينتشر، يا تيموثاوس أنا عايزك طول الوقت تصلي علشان الله يعمل في وسط العالم كله. بولس بيقول لتيموثاوس أطلب قبل كل شيء، وبعض الترجمات بتقول أول كل شيء، وكأنه عايز يفكر تيموثاوس بأولوية الصلاة، وعايز يقول له بص يا تيموثاوس الرسل الرب أقامهم على الصلاة وخدمة الكلمة. بنقرأ دوت في سفر الأعمال إنه الرب خصص القادة بتوع الكنيسة إن هم يقضوا وقت طويل يصلوا للكنيسة وللتعليم، ويقضوا وقت طويل يذكروا الكتاب المقدس. فبولس بينصح تيموثاوس إنه اوعى يا تيموثاوس تنسى إنه بدون ما تصلي إنه الرب يتدخل في الكنيسة ويبني كنيسته، كل الحاجات اللي انت بتعملها من مجهودات هتفشل. أولوية الصلاة حاجة مهمة عند بولس. الحاجة التانية المهمة في رسالة تيموثاوس هي المواصفات بتاعة القادة والشيوخ اللي المفروض يرعوا كنيسة الرب. بولس بيقول في صح 3 بالذات عن المواصفات دي، والغريب انه أكتر ما بيصف المواهب بتاعة الشيوخ بيوصف الصفات اللي المفروض تبقى في شخصياته. يعني بولس ما قالش لازم القائد أو الشيخ يبقى عنده كاريزما قوية أو يبقى شكله هانسم كده وجميل، ولا قال إنه المفروض يبقى عنده مواهب عظيمة عن الوعظ، ولا حتى قال إنه يبقى شاطر قوي قوي في العمل الفردي. لكن الحاجات اللي بولس اهتم بيها تخص الشخصية، تخص ثمر الروح في حياة الشخص دوت. فبصوا في صح 3 عدد 1 بيقول ما أصدق القول أن من يرغب في أن يكون راعيا فإنما يطوق إلى عمل صالح. إذن يجب أن يكون الراعي بلا عيب، زوج لامرأة واحدة، يقظا عاقلا مهذبا مضيافا قادرا على التعليم، لا مدمنا للخمر ولا عنيفا، بل لطيفا غير متعود الخصام، غير مولع بالمال، يحسن تدبير بيته ويربي أولاده في الخضوع بكل احترام. فبولس بيقول مواصفات كتير تخص شخصية القائد، والحاجة الوحيدة اللي بيقولها عن الشيخ تخص المواهب هي أنه يبقى قادر على التعليم. عشان كده الكنيسة دايماً بتهتم أن الشيوخ بتوعها يبقوا قادرين أن هم يعلموا كلمة الرب. وبعد كده بولس بيتنقل يتكلم على الشمامسة اللي هم المفروض يعملوا الأمور اللي تخص التدبير ومساعدة الأرامل والأمور اللي تخص خدمة الرحمة في الكنيسة، ويقول نفس المواصفات بالضبط اللي بيقولها عن الشيوخ باستثناء قادراً على التعليم، لأنه الشمامسة مش هم اللي هيعلموا الكنيسة في المقام الأول. ومع كده بولس بيقول إن هم لازم يبقوا فاهمين قواعد الإيمان كويس، فحتى الشمامسة في سفر الأعمال كان ليهم دور في نشر رسالة الإنجيل زي استفانوس وزي فيلبس. آخر حاجة بولس بيقدمها في الرسالة دي هو الحديث عن المال، وفي جمل مشهورة خالص زي إنه محبة المال هي أصل كل الشرور، وزي إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. واخدين بالكم بولس بيقول إيه؟ بيقول أنا لو عندي أكل وعندي لبس المفروض أبقى مكتفي. وأنا دايماً لما بقرأ العدد دوت بفكر هو أنا لو هكتب لستة وبعدها أكتب أنا مكتفي لأن أنا عندي الحاجات دي، هل اللستة بتاعتي هتبقى أكل كويس ولبس كويس، ولا هتبقى كمان آيفون وآيباد عربية وبيت كويس وعشرات الهدوم وعشرات الأصدقاء وعشرات الفسح؟ بولس بيتكلم كتير قوي في الجزء دوت عن القناعة، والحقيقة بولس بيعمل اتزان، من جهة بيتكلم على بساطة أسلوب الحياة ومن جهة كمان بيعارض الزهد. فبيقول إن احنا ينفع نستمتع بالخيرات اللي الرب بيديها لأن الرب بيعطينا كل شيء بغنى للتمتع. من جهة بولس بيشجع ان احنا ما نعيش نكدس الفلوس، ومن جهة تاني بيقول لو الرب باركنا بفلوس كتير المفروض يبقى عندنا توجه للعطاء لنشر رسالة الانجيل وامتداد الملكوت. هختم معاكم بمقولة يمكن طويلة شوية لكن من اجمل المقولات اللي سمعتها عن علاقة الله بالمال. قالها واحد اسمه أرثر بين، قال كده ان الاوامر التي يأمرك بها هذان السيدان تخالف بعضهما بعضا جوهريا. السيدان هنا يقصد الله والمال،
فبيقول الاتنين بيأمروك بأوامر عكس بعض تماما. الواحد يأمرك بأن تسير بالإيمان اللي هو الرب، والآخر يأمرك بأن تسير بالعيان. الواحد يقودك للتواضع والآخر يقودك للكبرياء. الواحد يقودك للاهتمام بما هو فوق والآخر يقودك بالاهتمام بما هو أرضي. الواحد يأمرك بأن تنظر للأمور الأبدية والأمور التي لا ترى، والآخر يأمرك بأن تنظر للأمور الأرضية والوقتية والمرئية. الواحد يأمرك بأن تكون سيرتك في السماويات، والآخر يأمرك بأن تلتصق بالتراب. الواحد يأمرك بأن لا تهتم بشيء، والآخر بأن تهتم بكل شيء لدرجة القلق والإنزعاج. الواحد يقودك بالامتنان بما لديك، والآخر يؤكد عليك أنك ينبغي أن توسع دوائر شهواتك. الواحد يقودك للعطاء أكثر، والآخر يقودك للأخذ أكثر. الواحد يقودك للنظر لاحتياجات غيرك، والآخر يقودك للتفكير في احتياجاتك. الواحد يقودك للفرح بالخالق، والآخر يقودك للسعادة بما هو مخلوق. أليس هذا كافياً لكي تعلم أنك لا تقدر أن تخدم سيدين؟ كلام بولس عن المال بيفكرنا بكلام المسيح عن المال. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنك إما تحب الواحد وتبغض الآخر، أو هتلتصق بواحد وتترك الآخر.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته، ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل

0: أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الموازين شيء مهم جدا في حياتنا، فلما تروح تشتري أي منتج بيحتاج للوزن أنت محتاج تكون مدرك أنت بتتعامل مع مين، لأنه الحقيقة وللأسف بعض الناس ممكن تغش في الميزان، لكن لما تكون عند تاجر أو عند شخص بيبيع الحاجة اللي أنت بتشتريها وأنت واثق فيه أنت بتصدق أن الميزان بتاعه مظبوط. الحقيقة النهاردة عايز أتكلم معاك على ميزان خداع جدا جدا جدا. الميزان ده بيقول لنا أنه في حاجة وزنها تقيل جدا لكن الحقيقة أنها خفيفة جدا، وأيضا بيقول لنا الميزان الكذاب ده أنه في حاجات خفيفة قوي لكنها تقيلة قوي. خليني أقرأ معاك آية في رسالة كورنثوس الثانية صح 4 والآية رقم 17. بيقول الكتاب المقدس: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. كتاب يعلمنا على أمرين في الآية دي، إنه في ضيق في حياتنا. أعتقد ما فيش اتنين يختلفوا على هذا الأمر، إنه ممكن يكون كل حد فينا بيعدي في ضيق. النهاردة لو أنت شاعر إنك في ضيق، ربنا بيتكلم ليك، ربنا عاوز يقولك أنه أنا شاعر بالمشكلة، أنا شاعر بوجعك، أنا شاعر بتعبك، أنا معاك حتى لو الناس كلها سابتك. لكن الحقيقة الميزان الكذاب اللي بحكي لكم عليه بيعلمنا أنه الضيق ده تقيل قوي، فالبعض يقول ياه ده أنا في ضيق مفيش حد في الأرض بيعاني زي ده، أنا في مشكلة ومتألم منها مفيش حد في الحياة زي، يعني كل الناس عندها مشاكل بس أنا أكتر حد تعبان وأنا أكتر حد مضغوط. لكن كتاب المقدس بيعلمنا أنه هذا الضيق خفيف، عشان كده الكلمات اللي قرناها بتقول خفة ضيقتنا الوقتية. يعني إيه أكتر برضو ضيق خفيف؟ ضيق خفيف هنفهم يعني إيه خفة الضيق بالمقارنة بأمر تاني اسمه ثقل المجد. في نفس الآية بيقول كده أنه ينشئ هذا الضيق ينشئ ثقل مجد أبدي. فقدام كل ضيق أنت شاعر بيه، يمكن بتكتاز في ضيق في صحتك، ضيق في علاقاتك، ضيق في بيتك وعائلتك، ضيق في أنك اتعرضت لمضايقات في حياتك، في أيام مؤلمة في حياتك، في ذكريات مزعجة بتحاول تنساها. على قد ما الضيق يبدو ان هو ثقيل، الرب بيوعدنا انه في السماء مجد ابدي. وايضا الحقيقه نفسي اقف عند نقطه الضيق اللي بتتعرض ليه نتيجه تبعيتك الحقيقيه ليسوع. فممكن تكون بتدفع ثمن تبعيتك للمسيح، تدفع ثمنه من امانتك، من كرامتك، من احترام الناس ليك. كل مره بتقرر تمشي صح، كل مره بتقرر تعلي صوت كلمة الله في حياتك وبتدفع الثمن، انت بتتعرض لضيق. ويمكن إبليس بيحاول يظهر هذا الضيق انه كتير وتقيل، لكن كلمة الله بتعلمنا انه خفيف. ايضا كلمة الله بتعلمنا انه في كل مرة انا بدفع الثمن، في كل مرة انا بتحمل الضيق لأجل الرب، في مجد، بس هذا المجد صفته قيل، مجد تقيل. يعني إيه مجد تقيل؟ يعني مكافآت أبدية. والحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن المكافآت. تقرأ أكتر عن كرسي المسيح، عن وقفتنا قدام كرسي المسيح لننال المكافآت. افتكر كويس التلات شواهد دول في روميا 14 وفي كورنثوس الأولى أصحاح 3 وكورنثوس الثانية 5 بيتكلموا عن كرسي المسيح، عن المكافآت اللي الرب مجهزها لينا أثناء وقفتنا في السماء قدام كرسي المسيح. حتى لو الضيق شديد، حتى لو التكلفة كتيرة، حتى لو تبدو تقيلة، الميزان كذاب. الحقيقة كلمة الله بتعلمنا أنه هذا الضيق مهما كان تقله قدام المجد الثقيل ولا حاجة، يعتبر خفيف. عشان كده بصلي النهاردة ليا وليك وليكي أنه عينينا تتفتح على خفة الضيق، مش بس كده لكن كمان عينينا تتفتح على تقل المجد وتقل البركة وتقل المكافآت، المجد الأبدي، المجد الثقيل، المجد اللي لا يقارن بالضيق. حتى لو كان صوت إبليس
بيقولك إنه اللي أنت فيه ده ملوش نهاية. اعرف كويس جدا إنه في يوم هتتخلص من أتعاب الجسد، يوم هتتخلص من ألام الجسد، يوم هينتهي فيه هذا الضيق، وهتدرك أكتر وأكتر وأكتر بما لا يدع مجالا للشك إنه هذا الضيق خفيف بالمقارنة بالمجد الأبدي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة إنه الرب يفتح عيني وعينك وعينك على المجد الأبدي. يا رب أشكرك، أشكرك لأجل النهاردة إنك جاي تلفت انتباهنا وجاي تشاور على المكافآت. يا رب يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تجذب قلوبنا وتخلي عينينا ثابتة على المجد. يا رب ارفع قلوبنا ناحيتك. أنا بصلي النهاردة إنك تنقي قلوبنا من كل اتجاهات لا ترضيك. يا رب صلاتي إن احنا ندرك إنه مهما كانت ألام الزمان الحاضر، مهما كان الضيق، مهما كان الألم، ومهما كان الوجع، هو ضيق خفيف بالمقارنة بالمجد الأبدي. اجذب قلوبنا وافتح عينينا وساعدنا نعيش بصين على المجد الأبدي. نعمة وسندة، نعمة وسندة لكل حد النهاردة في ضيق. اسند يا رب معونا لكل حد فينا. لأجل الاسم الغالي أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. النهاردة جاية أشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما أحكي معاكم في كلمات المزمور ده، أنا نفسي أشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو أساف. أساف في المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدمي، يعني كنت هتشنكل في حاجة. إيه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا أولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هما ما عندهمش مشاكل زينا، أو هما حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم أن أنتوا ترجعوا وتقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إنه هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، أنا النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو المشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك. ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح يا رب، في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده. يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت قدوس، انت قدوس يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا، وبهي الحلقة بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء بنشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم، بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، نشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وينها هي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي.

0: بطبخة وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مرة تانية هي الجملة، دبر حالك بشي ساندويشة. الله يخليكي، خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مرة مرضية كمان.
1: صدقني ان اهم شي عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخدنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دايما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
0: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا، لك الله يرحمك يا أبي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشة تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. انتظر الأسود من راح. لك وينك ام نبيل؟
1: يلا اجيت. شوفي
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة، شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكيلي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكله انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كاني موجوده. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المره جاهله، المره خادمه، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززه مكرمه، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى

0: تيرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
1: أنا هون حابب أسألك فرح، بما أنك على اطلاع أكثر مني، شو هي المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية إذا ما بدنا نعمم؟
0: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما انعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها، وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، أو ما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات، مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
1: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
0: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
1: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمل مرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
0: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
1: صحيح فرح، هون عم بتعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن، وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات، وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
0: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة، وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول: أيتها النساء اخضعن لرجالكن. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
1: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد، والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز، بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته، لأجل أسرته، لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
0: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحسها نحن النساء تقيلة علينا. كأنه
1: فرح، وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات اللي رح تؤخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا جندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بيطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
0: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطئة، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
1: الله معكم.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع، ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاه لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام، أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته؟ وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط ومنع نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة أن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، أن احنا نبين لكل من بسمعنا أن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا أنهم يؤدوا واجباتهم وأنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين، ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأن هي تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي، إيش رأيكم نستمع للترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع، نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية اليصابات. اليصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم، نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح لكل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم، فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم، وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من سبط لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير السبط اللي بينتموا له حسب الشريعة، وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه، لكن الله لا يعجز الشيء وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب، فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرين يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك. ففرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل مع الرب، ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس، أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، لذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهودا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة إن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قد عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسموا المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة حيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. بهكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي إنه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف. ما ذكرش الكتاب ولا مرة إنها تذمرت بسبب إنها عاقر أو إنها حرمت من نعمة الأولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف. هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا، ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجل مولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله، وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر إنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة إنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله إنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن إنه بنقول كلام إنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله، لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس. الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح. ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله، كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن، وجالهم وعد أنه عجيلهم ولد. ف بين قصتها بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر، وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر. يعني صبرت رغم إن ما جاش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا، شجعت زوجها، فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. أحبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع اليصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799865965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة

عامر اللي عنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح له عند الدكتور، والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا، وكيف أن الله يسمح بمرضي، وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات. فالطبيب دخل وشاف الفحوصات، فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال له إيش تشتوا دكتلونا؟ وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هنا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش، لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام، قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لا عند دكتور ثاني وثالث، وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت. وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر أنه يروح الحمام، يساعده عامر أنه يأكله، يساعده عامر أنه يقراره من كلمة الله. والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني، ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك. أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

استمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت اليصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه، والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقروا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية، الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، أن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة، تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة، أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر، اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك، وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضاً: وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند، أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية، فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئا لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئا لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهارا وليلا. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبيا كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقية.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكم على راديو سما. مبسوط ومتحمس ومرهق في حد يعني في نفس الوقت. احنا في بداية الأسبوع أو تقريبا في نص الأسبوع. أسبوع مرهق. بشارك شوية حاجات كده برضو، أنا بحب أشارك يعني معاكم. ففي طبعا شوية تعب، في شغل، في أحداث مرينا بيها الوقت اللي فات كتير قوي، أحداث كأس العالم. عارف إن احنا تقريبا بقالنا غيبة أسبوع أو أسبوعين بسبب أحداث كتير قوي حصلت الوقت اللي فات. فكنت عايز أشارك بس في الحتة دي، بأن تقريبا الشعب المصري كله بيتكلم في الحتة دي، فليه لأ أكون بتكلم فيها سريعا. إنه طبعا شعوري بالفخر وبشعوري باللي احنا قدمناه واللي عملناه في كأس العالم دي حاجة تذكر للتاريخ يعني، وحاجة تدعو للشرف وتدعو لأن أكون مش في الشارع رافع راسي، وإنه النجاح والوصول مش صعب ومش مستحيل زي ما في كتير منا شايف أو حاسس. لأ احنا عندنا وعندنا كتير ونقدر نقدم، وانا فخور ومبسوط باللي احنا وصلنا له. كنت طمعان وعشمان في اكتر اكيد 100%، ولكن اتعلمنا وعرفنا ولمسنا بايدينا ان احنا عندنا ونقدر ندي اكتر، وده الفوز الحقيقي بالنسبة لي. نفسي نكون بنكمل، نفسي نكون بنبني على ده خبرات اكتر، نهتم اكتر بالموضوع. يمكن في ناس من اللعيبة هيجي عليها وقت وللأسف ممكن ما تعرفش تكون بتشارك، ولكن عايز احط كل ثقتي وكل املي في انه الوقت اللي جاي نكون بنقدم اكتر ونكون واثقين في نفسنا اكتر. وطبعا اللي بيقودنا يعني كابتن حسام شخص قوي، واحنا كنا محتاجين هذا الشخص في هذا المكان المناسب جدا جدا ليه. فأمين نكون بندي أكتر ونكون بنفتح باب بأنه احنا عندنا ونقدر ندي أكتر وأكتر. فمبسوط، ودي كانت بعض الحاجات اللي لازم كنت أشاركها للأمانة، لأنه أنا من الناس المشجعين جدا جدا وعندي وفاء كده قوي يعني. فيعني كان نفسي أكون بشارك ده، فمبروك مبروك لينا، ونأمل الأحسن وأحسن الوقت الجاي. نرجع بقى لحلقتنا ونرجع لبرنامجنا. وكالعادة بحب جدا أكون بدي بريف عن إيه هو البرنامج وبنعمل إيه. البرنامج ببساطة اسمه جوه الشبكة. إحنا بنخاطب الشباب بشكل أكبر. إيه هو البرنامج؟ البرنامج هو برنامج بيفتح مواضيع، والمواضيع دي بتبقى تحديات بالنسبة للشباب في وقت كتير قوي. عارفين فترة الشباب دي بتبقى فترة بناخد منها خبرات، فترة بنتحط فيها في تحديات، بنتحط فيها في مواقف ممكن ما نبقاش عارفين ازاي نتصرف فيها لانه ما عندناش القدر الكافي من الخبرة اللي تقول لنا اعمل كذا وما تعملش كذا. فبنلبس في وقت كتير، بننجح في وقت كتير، ولكن فوق كل ده بنلطش، بنفضل ماشيين بنيجي هنا شوية بنيجي هنا شوية، بنتعلم بنكتسب خبرات، ممكن حاجة وقعنا فيها قبل كده ما بنقعش فيها تاني بسبب خبرة ان انا وقعت فيها. فبتبقى فترة مرهقة، وجزء من الشباب هو اسمه فترة المراهقة يعني، لانه بيبقى فيها ارهاق، مش بس في يعني مش بس في الحياة العادية، ولكن في العلاقات. العلاقات بتبقى أحيانا مرهقة جدا، شعوري بأن أكون مقبول أو محبوب وسط ناس، كل دي حاجات بنمر بيها عامة طول الوقت، ولكن أكتر وقت ممكن نكون بنمر بيه بالتحدي ده هي فترة المراهقة، بأن أنا أكون منتمي لمجموعة أو عدد من الناس بشكل قريب وكويس، إحساسي بأن يكون عندي صحاب. كل دي مواضيع تكلمنا فيها. إحنا عندنا موسم اول عديناه كان 13 حلقه، احب جدا تخش على البيج بتاعتنا، مش بس علشان جوه الشبكه في برامج كتير قوي، في متكلمين شاطرين بيتكلموا في مواضيع فعلا شائكه. اشجعك واشجعك خش في الصفحه، بص على
البرامج، اتفرج، هتستمتع، هتستفيد، اعمل كده هتنبسط قوي وهتنبسطي قوي. ده سواء كان برنامج جوه الشبكه او البرامج التانية. اوكي، فده البرنامج ببساطه، بنفتح مواضيع منها حاجات اتكلمنا فيها، منها حاجات يمكن ما خطرش على بالنا نكون بنتكلم فيها برضو، دي بقدر استطاعتنا بنحاول نكون بنفتحها وبنتكلم فيها. اتكلمنا الوقت اللي فات في 4 مواضيع، والنهاردة الحلقة 5 من الموسم التاني، فمشينا شوية مع بعض. واتكلمنا الوقت اللي فات في مواضيع ليها علاقة بي أنا أكتر، عرفت أو اتكلمنا في أنا مين، هويتي، صورتي الأصلية، ربنا خلقني إزاي، وإن الصورة دي مع الوقت اتشوهت بسبب العالم، بسبب حاجات كتيرة حواليا، البيئة، الصحاب، العيلة، ممكن كل ده بيخلينا نبعد أكتر وأكتر عن الصورة الأصلية، ومع الوقت بننسى صورتنا الأصلية، بننسى أنا مين وقدي أنا قيمتي غالية جدا، بصرف النظر عن كم عدد الفشل اللي أنا عديت بيه، which is فترة الشباب بتبقى أكتر فترة بنمر بيها بمواقف فشلة، بعلاقات فشلت، بتبقى فترة صعبة، فترة ممكن نبقى مصاحبين فيها 100,000 واحد، ومع الوقت الدنيا بتبتدي تقلت قلت قلت قلت لحد ما تصفصف في الآخر على 5. استعابي ان انا اكون بشوف انه it's okay يكون عندي 2 صحاب بس مش 15 واحد، دي فترة فيها ارهاق، ولكن هتيجي في وقت وتشوف انه ايوة ان انا يكون عندي 2 ابرك من 15 واحد، علاقتنا ببعض مش قوية، مش بنتكلم مع بعض كتير، وعلاقة سطحية، يكون في 2 جدعان معاك بيتكلموا معاك وقت ما تبقى تعبان موجودين معاك، ده ابرك بكتير جدا جدا من ان يكون عندي صحاب كتير. دي فترة استعاب بيبقى فيها ارهاق ولكن بتعدي. فعرفت انا مين، بعدها اتكلمنا عن انا عايز ايه، بعد ما عرفت انا مين عايز اكون بحدد انا بقى نفسي في ايه وعايز اعمل ايه، ايه اللي عايز اكون بحققه الوقت اللي جاي. مش بندي نصائح على قد ما بندي خبرات حقيقية واقعية، وبنطلب كمان منكم في الكومنتس تكونوا بتبعتوا لنا وتقولوا لنا رأيكم، وبيبعت لنا عامة في ناس بتبعت برايفت، فدي حاجة بتبسطني. بس اتكلمنا في الموضوع ده، انا نفسي احقق ايه، انا عايز ايه، ايه اللي يكون مناسب لشخصيتي، لانه اكيد مش كل حاجة مناسبة لشخصيتي. ربنا مديني مواهب، المواهب دي لو استثمرت فيها كويس في المكان الصح مع الوقت الدنيا بتوضح انا عايز ايه. اتكلمنا في الموضوع ده، اشجعك واشجعك تكونوا بترجعوا وتشوفوا الحلقة. بعدها اتكلمت انا ببص لمين، مين الشخص اللي انا ببص له علشان احدد انا هعمل ايه الوقت اللي جاي، من هذا الشخص اللي ينفع اتخذه ان هو يكون قدوة، فبالتالي اعرف وعملها ازاي وامشي وراه، او ببص على مين بشكل تاني مختلف بيخليني انه البس اكتر من ان انا اكون بحقق حاجة. بعدها اتكلمنا انا خايف من ايه، واحدة من المشاعر اللي فعلا بتراود الإنسان وربنا خلقنا بيها لأن هي مهمة، ولكن الخوف، من شعور الخوف نفسه بيخليني محسبهاش قوي. ليه؟ عارفين لما تبقى ماشي في بالعربية في الشارع وتحصل غيمة، في شبورة كبيرة قدامك فأنت مش شايف، ده اللي بيعمله الخوف، انت ما بتبقاش فعلا شايف اي حاجة، لانه الـ الـ الـ الغمامة اللي على عيوننا او الحاجة اللي بتمنع ان انا ابص بشكل واضح موجودة، وهو الخوف مش بيخليني عارف امشي ازاي، لان انا مركز على الشبورة اللي قدامي. فالخوف واحدة من الحاجات اللي فعلا بتخليني مش شايف انا عايز ايه، ممكن تخليني متهور ان انا اخد قرارات وانا مش حاسبها لمجرد ان اتجنب قرار تاني ممكن البس فيه عشان انا خايف ادخله،
مع انه ممكن نفس القرار اللي انا خايف منه ده اخده ويبقى اكتر قرار هو صالح لي. وبتبقى هنا دعوة ان انا ارجع لالله اطلب حكمة اعرف هو بيشجعني لايه وعايزني في ايه، وبصلي انه دعوته تظهر اكتر في حياتي. الدعوة لما بتبقى موجودة واضحة ليا هي موجودة، بس امتى بقى تكون واضحة ليا؟ لما توضح ليا وانا فعلا اشوفها بعد ما اطلب من الله ان هو يكون بيوضح لي الدعوة دي، الحياة عامة بيبقى ليها معنى تاني مختلف. بعيش لغرض معين علشان احققه، ومش من اي شخص، ده من إله. فكل حاجة بتبقى جديرة بإن أنا عايشها، حتى وقت الضعف، حتى وقت الألم، لأنه بشوف إنه كله لمجد الله. فأنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدخل في ألم، لأن أنا شايف دعوتي إيه. فبغض النظر عن أنا بعدي فيه، أنا شايف حاجة معينة عايز أروح لها، فأنا خايف من إيه. والنهاردة بنتكلم انترو طويلة، مين اللي بيأثر في قراراتي؟ أنا عايش حياة كويسة، ومش عايش كويسة يعني مرتاحة، بس عايش، أنا عايش كويس الحمد لله. وبتيجي في أوقات كتير طبعا ببقى محتاج أكون باخد قرارات في حياتي علشان أحدد أنا هعمل إيه الوقت اللي جاي. مين بقى الشخص أو مين أو إيه الحاجات اللي بتؤثر على هذه القرارات اللي أنا ببقى عايز أتخذها؟ بعض القرارات اللي ممكن تتاخد بعد حسبة تخليني أنجح، وبعض القرارات التانية اللي ممكن تتمسح بسبب حاجات كتير بتأثر عليها، وبدل ما كانت تبقى فرصة أن أنا أكون بنجح وبحقق حاجة أكون باخد وقت اكتر وبعافر اكتر وبمشي سكة اطول. فمين او ايه الحاجات اللي بتأثر على قراراتي؟ انا محتاج اعرف مين اصلا اللي بيأثر، لانه ممكن حاجات كتير تكون بتأثر على قراراتنا واحنا مش واخدين بالها. تعالوا نكون بنمشي في النقاط كالعادة في اول جزئية من الحلقة ونشوف ايه الحاجات دي. اول حاجة طبعا البيت، نعم ناخدها من الدايرة القريبة جدا، البيت. البيت واحدة من الحاجات اللي بتأثر في قراراتنا جدا، والبيت هو مكان اللي بتتشكل فيه شخصيتي وبكبر، وحاجات كتير قوي بتتحدد من خلال البيت اللي أنا طالع منه. ثقتي في نفسي، طريقة تفكيري، طريقة تعاملي مع المشاكل، طريقة حواري، كل ده بيتشكل في البيت، كل ده. فبالتالي بما ان الدنيا مفتوحة على بعض وانا باجي في وقت ببقى ملتصق باهلي قوي، ومش بعمل اي حاجة بحرية، لازم يكون اهلي معايا، القرارات وقتها بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتأثر عليها هم اهلي. اعمل ما تعملش، انا مش بقول ان ده غلط، بالعكس ده ممكن يبقى فيه قدر كبير جدا من الحكمة ومن نقل الخبرة بتاعتهم لينا. فممكن اخد انا قرارات تلبسني هما يبقوا الزنات اللي بيقولوا لا مش هنعمل كده، احنا هنعمل حاجة تانية. فقراراتي ساعتها قراراتي انا بتأثر بقرارهم هما بسبب خبرتهم، بسبب خوفهم علينا. طبعا ده ممكن يبقى ليه جانب سلبي شوية، انه مش مديلي مساحة بقى ان شخصيتي تكون بتظهر. احيانا يعني في نوعين من الاهل، في اهل يحبوا ابنهم يكون بيغلط، طبعا لو هم عارفين اخر الغلط ده ايه، الليمت بتاعه، مش هشوف مثلا ابني بيعمل حاجه كارثه واسيبه اكيد، بس اقصد انه لا خليه يتعلم، شو عايز يعمل كده خليه يعمل كده. ده نوع من الاهل. في نوع تاني يقول لك انا مش هسمح بده يحصل اصلا، فانا هوعيه من البدايه، ولو هو ما وعاش انا همسكه. في نوع كده وفي نوع كده، يعني انت اختار وانت اختاري وشوفوا عايزين تكونوا اني نوع من دول. طبعا في حاجات كتيرة يعني، ولكن النقطة الأساسية انه فعلا احنا بنتأثر في قراراتنا كتير قوي بالاهل حتى لما بنكبر على فكرة، بس دول
او دي حاجه من الحاجات اللي بتاثر على قراراتنا. لو نفتح الدايره شويه ونبعد، صحابنا من اكتر الناس اللي بتاثر في قراراتنا، ودي بتبان جدا بقى فتره المراهقه، الفتره اللي انا فيها بنفصل عن البيت شويه، بتمرد شويه، مش عايز حد يكلمني، مش عايز حد يديني نصيحه، شكرا انا فاهم كل حاجه، يعني انا كويس والدنيا تمام، بقرا وبشوف، شكرا ما تكلمنيش. ولكن اللي بيحصل انه بقرب اكتر من صحابي اللي بره، وهم بيبقى ليهم اراء وطبعا ليهم طرق في الكلام، فقراراتي بتتاثر بقراراتهم ورايهم في الموضوع، فانا ممكن اخد قرار بناء على راي معين من واحد صاحبي، ممكن يبقى جوايا قرار شايف انه هو صح قوي، بس بسبب راي صاحبي في الوقت ده والتساقي بيه لا اقتنع بكلامه واعمل نجلكت، او ان انا كان قراري ده ما كانش ليه قيمه، او اسيبه على جنب وامشي بقراره هو. طبعا ده بيلبسني، ده بيحصل كتير في العلاقات. انا عارف ان المفروض دلوقتي لا بلاش فكره المصاحبه، لانه كتير قوي بنبقى احنا نفسنا مقتنعين بفكره المصاحبه في الوقت ده، مش هخش في الحته دي، بس اقصد المصاحبه اوكي خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان حاسس الموضوع هيكبر مننا شويه. ولكن يس الصحاب واحده من الحاجات اللي فعلا بتاثر علينا. السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هي كور لحاجات كتير قوي، او الاساس لحاجات كتير قوي في حياتنا، بتفتح باب لحاجات كتير قوي جوانا، زي المقارنه، واتكلمنا في المقارنه في حلقه من الحلقات، الحلقه اللي قبل اللي فاتت تقريبا، او الحلقه اللي فاتت، في حاله انا ببص على مين. كتير قوي بناخد اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبنطبقه على حياتنا بدون وعي وبدون مفهم الصوره الحقيقيه ايه. في الاغلب الناس مش بتوضح كم الالم، مش بتوضح كم اللي عانت بيه في حياتها عشان توصل اللي هي فيه دلوقتي، وهو بيترجم لك ده بانه بياخد صوره، بيصور كل انجاز، بيصور كل حاجه هو حققها، فدايما اللي بيبان الصوره اللي فيها نجاح، اللي فيها خطوات لقدام وفيها ايجابيه، وانه انا حققت اول حاجه، انا مش عارف عملت ايه، انا جبت ايه، كل ده. هل ده حقيقي؟ مش هاجزم انه كله مزيف، اكيد في منه جزء حقيقي فعلا، في واحد نجح وبيقول نفسه انه نجح، في ناس بتصور عامه القصص المعاناه بتاعتها عشان توصل للمرحله دي، ولكن في الاغلب اللي بيحصل انه دايما الناس بتقصد ان تصور او تلقط الحاجات الكويسه جدا عشان تكون مبهره جدا فتعمل لها مشاركه على الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان السوشيال ميديا. فانا بشوف النتيجه، مش بشوف كل اللي حصل في الكواليس، فده بيخليني اتاثر في قراراتي، ممكن يخليني اخد يوترن لو انا في حاجه، ودي من اكتر الكلمات اللي بستخدمها في الحلقات دي، اليوترن، ان انا اكون بعمل حاجه ومركز فيها كويس قوي، وبسبب ان انا شفت حد عمل حاجه وصل لنتيجه قالها في دقيقة في فيديو على السوشيال ميديا، هكون بقى بسيب وبرمي كل حاجة انا ذكرتها وهمشي وراه، فكأني انا ماشي بالعربية وهعمل فجأة يوترن وارجع، فده بيخليني ابتدي من الصفر. خدت قرار متهور انا مش عارف ومش حاسب اللي هو عمله هيناسبني ولا لا، مش عارف تبعيات الموضوع، مش عارف كم الألم اللي انا ممكن اكون بمر بيه وهيبقى مناسب ليا ولا لا. هو اللي ظهر لي ان هو عملها، بس عملتها ازاي بقى يا معلم؟ ما قالش. ممكن يعمل لك كيف تصبح مش عارف ايه في 3 دقايق، فيش حاجه بتحصل في 3 دقايق، فيش حاجه بتحصل في 5 دقايق، في حاجه اسمها التزام، في حاجه اسمها ان انا بقعد بدرس، بشوف، بحط مجهود، بستثمر في وقتي، كل الكلام ده ينفع. 5 دقايق دي ما اعتقدش واحدة من الناس اللي الناجحين جدا سمع فيديو في 5 دقايق وعشان كده نجحوا.
كل ده حاجات بتأثر فينا. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونتكلم في جزء تاني من الموضوع. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. وطبعا أحب جدا تكونوا بتشاركونا في الكومنتس على أي رأي, أي حاجة عايز تقولها لي علاقة بالموضوع وتحب تشاركها أعمل كده, أشجعك وأشجعك. هقرأ الكومنتس ونكون بنتناقش فيها مع بعض. فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

بحب الترنيمة دي أوي. تعالوا نكون بنكمل مواضيعنا اللي بنتكلم فيها في حلقة النهاردة، وهي مين بيأثر على قراراتي. ولأنه مش كل المؤثرات اللي في حياتنا هي في أشخاص، أوقات كتير قوي بيبقى في أشياء حوالينا هي اللي بتوجه قراراتنا وبتوجه هنعمل إيه الوقت اللي جاي. مش لازم يكون شخص، مش لازم يكون شخص، ممكن تبقى حاجات تانية. واحدة من الحاجات دي هي المقارنة. المقارنة شبه اللي أنا قلته قبل ما نطلع فاصل، واحدة من الكوارث اللي كتير بنعملها، مش بس في وقت الشباب، مش في وقت ملوش سن. المقارنة ملهاش سن، المقارنة ممكن تكون بتستمر معايا أوقات كتيرة جدا جدا من عمري، وطبعا بتلبس ناس كتيرة جدا جدا، لأن المقارنة بتخليني دايما أبص على حاجة غيري مش حاجتي أنا، ولما ببص على حاجتي بتنمرض عليها. هو عنده أحسن، أنا عندي أوحش، هو أنجح، أنا مش ناجح زيه، هو حقق، أنا محققتش. لأن أنا ببص على حياة غيري مش حياتي أنا، وبحاول أنفست كل المجهود اللي أنا ببذله عشان أبص للشخص ده ما ببذلوش عندي. فبالتالي أكيد قراراتي كلها بتختلف، ونفس الطريق اللي هو مشي فيه لو أنا مشي في طريق تاني وبقالي وقت، هقرر أنه همشي في الطريق اللي هو مشي فيه، بصرف النظر هل القرار ده مناسب ليا، بصرف النظر هل القرار اللي أنا خدته ده أنا حسبه، مستعد لتبعيات الموضوع، نتائجه مناسب ليا لمواهبي، ولا هو جست أنا شفت النتيجة فأنا عايز أعمل كده. طبعا دي واحدة من الحاجات اللي بتوجه قراراتنا فوق كتير. الخوف، موضوع كلمنا فيه، الخوف طبعا بسبب ان انا خايف، بسبب انه انا مش عايز اكون بتكر ريسك، انا مش عايز اكون باخد ال ال ال ال ال الريسك ده، مش عايز اخده. فبالتالي بدل ما كنت متحمس لقرار معين ممكن يبقى قرار نجح جدا، زي انه انا فاتح بزنس صغير وشغال شغل تاني فول تايم دائم، وانا نفسي اكون لو ركزت خدت تركيزي اللي في شغلي الاصلي ده حطيته في البيزنس بتاعي انا هينجح، بس انا خايف انه يفشل، فهقرر انه اخليه هو صف تاني. ممكن مع الوقت الموضوع يبقى مش كويس، لان انت مديله ربع طاقتك، فمين اللي بيعود عليه لو البيزنس ده نجح او فشل؟ هو انا. فبسبب خوفي باخد قرار انه لا، انا خليني العب في السيف زون بتاعي، خليني في دايرة الامان بتاعتي، بلاش اعمل كده. ممكن اعمل كده والبس، واوقات كتير قوي يعني الحياة معمولة عشان نلبس، يعني عامة يعني الحياة مش سهلة ومليانة، يعني في العالم سيكون لكم ضيق، يعني فالكتاب المقدس نفسه بيقول انه في ضيق، فايتس اوكي. الاحتياج ان اكون شخص مقبول، وطبعا دي واحدة من الحاجات أيوة في وقت المراهقة وفي وقت اللي فيها أنا ببقى نفسي أكون منتمي لأشخاص، ببقى عايز أكون مقبول، ببقى عايز أحس إنه الناس دي بتحبني زي ما أنا بحبها، الناس دي تحب تخرج معايا زي ما أنا بحب أخرج معاها، بيفتكروني لما بيجوا بيخرجوا بيبعتولي، مش بيعملوا مثلا حاجة على جنب بعد كده أكتشف، فكل ده بيأثر عليا. فاحتياجي للقبول بيخليني أخد قرارات متهورة شوية، ابقى عارف ان الشخص اللي قدامي هو مش مناسب ليا وما ينفعش يكون صاحب ليا، مبادئه غير مبادئي والحاجات اللي بيقعد فيها وبيعملها مختلفه جدا عني، واقرر اقرب منه. ليه؟ عشان هو ممكن يديني قبول، فانا محتاج احس بده، فانا هعمل ده، وانا من جوايا عارف انه هو مش صاحبي. ممكن شخص يبقى انا عارف ان هو بيستغلني، بس انا مقرر ان ابقى عليه علشان نبقى مع بعض، فحس بالقبول حتى لو كان مزيف. احساس القبول في حد ذاته ده من حق كل شخص، بس ما ينفعش يتاخد في حاجة مش مناسبة ليك. فطبعا ده بيبقى بيوجه أو في أوقات كتيرة جدا قراراتي هتمشي ازاي الوقت اللي جاي.
العاطفة. أنا شخص عاطفي جدا، أنا شخص عامة عاطفتي أكتر من أنا أكون بفكر بعقلي. طبعا مش قصدي أنه مش بفكر بعقلي، بس أنا بحب أمشي جدا بحدسي، بحب أقعد وأسمع، ممكن ما أحسبهاش بعقلي أكتر ما أحسبها بالعاطفة. طبعا أحيانا كتير ده بيلبسني، بس بحاول بأكبر قدر ممكن أنا أوزن ما بين الاتنين. فالعاطفة من واحد خبرة في الموضوع بتلبس. نفس المثال اللي خدته المرة اللي فاتت عن واحد صاحبك، أنا قررت أن أدخل في علاقة مع بنت أنا عارف أنها مش بحبها، أنا عارف أنها مش مناسبة ليا، أنا عارف أن شخصيتها مختلفة جدا عن شخصيتي، أنا عارف أن نخش في مشاكل، أنا عارف أن احنا نتخانق على واحد اتنين تلاتة، أنا عارف أنها مش مناسبة ليا في ده وفي ده وفي ده، بس أنا فوق كل ده هقرر ارتبط بيك انتي بقى. سلكت هي دي. كمل حاجات تقول لك لا ما تعملش كده، ابعد. انا هي البنت دي، هي دي. لانه انا عاطفتي ده حب، الحب يا يحيى. فهاخد قرار هذا المتهور وهمشي في هذا الطريق اللي هيلبسني واللي هيعود علي انا بوقت كتير مش كويس وحش. ويس ده اللي هيحصل، بتعلم وهنضج وهكبر من الخبرة دي. فأيوة الموضوع مش سهل. الترند واحدة من الحاجات اللي فعلا الإنسان يس بتأثر جدا في قراراته. انه اشوف عارف يعني الترند ده بيفكرني بي القطيع، في حاجة طلعت كل الناس بقى بتعملها فانا قرر اعملها، انا مش عايز اعملها بس انا قرر اعملها. ليه؟ ده بيوصل، ده بجني منه حاجات، فانا زي ما بيقولوا في السوشيال ميديا هجري ورا الترند علشان يعود علي انا بحاجات. فبتاخد قرار حتى ممكن يكون غلط علشان ابقى ترند، علشان ابقى بجني حاجات من ورا ده. ممكن الترند يبقى مش في صالحة على فكرة خالص، بيطلعني بشكل وحش بس بيخلي غيري يستمتع، قشطه ما عنديش مشكله، المهم ابقى ماشي مع الترند واعمل كده. ممكن ده يحصل في اللبس، الناس كلها بقى بتلبس مش عارف ايه، انا مش عايز البس ده بس خلاص هجرب مش عارف. قراراتي كتير جدا بتتاثر بالترند، الموضه اللي ماشيه، الحاجه اللي بتحصل دلوقتي كل الناس ماشيه بيها وبتعملها، قراراتي بتتاثر بيها. راي الناس، رأي ناس واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا بيها. ولما كنت بفكر في النقطة دي افتكرت قصة من الكتاب المقدس لابن سليمان رحبعام، اللي حصل انه بعد ما سليمان الملك كان ملك على اسرائيل، بعد ما هو مات اسرائيل كانت في عهده في الاخر بتمر بوقت صعب والدنيا ما كانتش سهله خالص، وخلف ابنه رحبعام وهو اللي تولى انه يكون هو الملك على اسرائيل من بعد ابوه سليمان. فاللي حصل انه رحبعام جه في وقت استلم فيه البلد، الضرايب على الناس كتير، الدنيا تقيلة جدا على الناس، فالناس بتقول للملك أعنا ساعدنا خفف الدنيا علينا شوية، الدنيا صعبة احنا فتحت خالص. فاللي عمله رحبعام كشخص لسه متولي يعني انه يكون الملك، راح سأل مجموعتين مختلفين جدا على بعض، مجموعة وهي الشيوخ وناس أكابر فليهم خبرة أكبر أو كبيرة، والمجموعة التانية صحابه وأصدقائه. تعالوا نشوف ده بيقول إيه وده بيقول إيه عشان نعرف القرارات بتتخذ.

وتمام، وراح استشار صحاب يروح يقول لهم انه الشيوخ قالت اكون بقلل الضرائب على الناس اكتر. صحابي يقولوا لي ايه، انت محتاج تزود الضرائب على الناس اكتر. فالولد جاله ايرور، يعني خفف ولا كتر. فقالوا له انت محتاج تبين انك انت ملك قوي، ان انت ملك مش سهل، مش اي حاجة تتقلك من الشعب عايزينها تكون بتلبيها لهم كده بسهولة، لازم تبين قوتك، انت الملك. فبالعكس انت لازم تعمل حاجة كبيرة. فطبعا هقرأ الآية من هنا، لانه اللي بنشوفه ان رحب عام سبع قرار صحابه ومشي وراه. بعدها بيقول للشعب ايه، ابي ادبكم بالصباط وانا اؤدبكم بالعقارب. فلو ابويا عمل الطقطقين، معلش بقى انا هعمل الطقطقين اللي سابهم دول عشرة، فانا باجي عليكم اكتر. وبسبب ده مشاكل تكبر، يجي واحد اسمه يربعام يعمل حاجة وحشة. وطبعا دي قصة ممكن نرجع لها، هتلاقوها في ملوك اول وتاني واخبار اول وتاني، اللي عايز يرجعها يقرأ سلسلة بقى ملوك كتير، يعني الجزء ده محتاج برضو دراسة كبيرة. يربعام يجي يشوف اللي بيحصل، فتنقسم لانه بيحصل بلبلة، فبيوصل انه شعب اسرائيل بينقسم مملكة جنوبية ومملكة شمالية، عشر اسباط هنا وسبطين هنا. والمملكة بتاعت شعب الاسرائيل اللي هو المفروض انه الله ماشي معاهم، اللي هو المفروض جسد واحد ماشي مع بعضه، المفروض يعني بينقسم. ونخش في سلسلة من الملوك اسرائيل، واحد ورا التاني بيجي، اغلبهم كلهم وحشين، ويعملوا طبعا عبادات اوثان ويمشوا في خطايا، وكأنه انه اللي عايش دلوقتي ده شعب كنعان مش شعب اسرائيل، اللي هو اصلا الله كان بيقول لشعب اسرائيل ابعد عن شعب كنعان وما تعملش الحاجات اللي هو بيعملها. اصبح شعب اسرائيل نفسه هو كنعان في فترة من الفترات، وبيجي الدينونة، دينونة الله بانه بيتسبوا من مملكة تانية، ودي دينونة اللي شبهها تحصل لنا في اليوم الاخير. ولكن اللي عايز اقوله من القصة دي انه سبب قرار رحب عام اللي تأثر برأي الناس اللي هم صحابه، كل ده حصل. الشعب اتقسم اتنين، الله زعلان جدا. الشعب مش بس اتقسم، الشعب ابتدى يعمل عبادات وثنية، ينسوا مين هو يهوى اللي كان معاهم من وقت خروجهم من أرض مصر وشق البحر والمن والسلوى، كل ده، ويعبد عبادات وثنية، وبنشوفها اسمها المرتفعات اللي وكأن يعني المرتفعات دي المكان اللي بيطلع عشان يسجدوا للآلهة دي أو يتمموا عبادتهم دي. طبعا في عبادات كتيرة في الوقت ده كانت جنسية، حاجات غلط بشكل صعب، وكأن اللي عايش بالظبط هو شعب كنعان. فده اللي ممكن يحصل بسبب رأي الناس، بسبب انه انا ما عنديش الحكمة اللي ما طلبتهاش اصلا من ربنا انه هو يكون بيديها لي. الحكمة اللي بتطلب، والحكمة اللي طلبها ابو رحبعام سليمان في بداية حكمه، ودي كانت من اكتر الفترات اللي شعب اسرائيل عاشت فيها في ازدهار، والهيكل اتبنى بعدها بسبب اللي عمله ابنه وبسبب اللي عمله سليمان في نهاية حياته، الهيكل ده بيبوظ بشكل كبير. كل ده بسبب ان قرار يتأثر بسبب شخص ما عندوش حكمة. اطلب الحكمة من ربنا، اتعلم منه، واكون بطلب منه ان هو يرشدني وينور لي الطريق اللي انا امشي فيه. عايز اطلع فاصل سريع علشان نكون بنفصل حاجة بسيطة ونرجع ونكمل موضوعنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في مين هو اللي بيأثر على حياتي. اتكلمنا في المحورين اللي فاتوا في مواضيع كتير، ونتكلم في المحور التالت او في الجزء التالت من الحلقة. ولانه مش كل قرار انا ببقى مقتنع بيه لازم يكون صح، انا محتاج يكون عندي مسطرة بقيس بيها الى اي مدى القرار اللي هاخده ده رغم ان انا مقتنع بيه ينفع اكون بتخذه ولا لا. اول حاجة المبادئ، ممكن بسبب انه القرار ده ممكن اكون مقتنع بيه انه فاليد ان انا اكون بعمله، بالعكس انا في حد مديلي ابروفل ان انا اكون بعمله، في حد مصدق على الحاجة اللي انا عاملها يقول لك اعملها، مش بتعملها من وراه يعني، بس هي فيها حاجة غلط، هل ينفع اكون بعملها؟ لا، لانها مش صح، مع ان القرار اللي متاخد في حد اعلى مني بيقول لي اعمله عادي، بالعكس ده شيء كويس. وطبعا ده بيظهر جدا في الشغل، احيانا المديرين ممكن يتخذوا بعض القرارات اللي فيها حاجة صعبانية كده، ولكن يقول لك اعمل ده، انت مقتنع انك تعمل ده عشان هو موجب بيتعمل عادي، اوكي يعني يتعمل، بس انت عارف في حاجة غلط، هتعمل ايه؟ هتاخد اني قرار؟ هتقول له لا وتقف له، ولا هتقول حاضر وتعمله؟ بتفرق ما بين شخص لشخص. فطبعا دي واحدة من الحاجات اللي بيها بنشوف المعيار اللي المفروض نمشي عليه. ودي بياخدنا لدعوة تاني، لو انا ملتصق بإلهي، ملتصق بكلامه، ملتصق بالكتاب المقدس، ده في حد ذاته بيخلق جوايا ودايما موجود جوايا زي المصدر اللي من خلالها الروح القدس بيقدر يستخدمها كويس قوي ويعرفك انت مفروض تعمل ايه ومفروض ما تعملش ايه. نعمل الوقت ده انا اكتر وقت بختبر فيه عمل الروح القدس، بختبر فيه قد ايه انه الله يكون ساكن فيا ده شيء كبير جدا، مش شيء ثانوي، مش شيء لا يقل اهمية عن كلامي عن المسيح ان هم واحد، او كلامي عن الله الاب ان هم كلهم واحد. انا في فترة من فتراتي طويلة جدا مش بديله اهمية خالص، ولكن دي من اكتر الفترات اللي بختبر فيها قد ايه الروح القدس اللي جوانا دي حاجة كبيرة وممكن تصنع معجزات وآيات كبيرة جدا لمجد يعني الاب. بس انا اكون مؤمن بيها ومسلم لها في نفس الوقت، وبدي هذا القدر كافي من الاهتمام. فالروح القدس بيعرف جدا جدا يرشدنا للمبادئ الصح المفروض نكون بنعمله، بجانب ان بعرف مين هو ربنا إذا ما بيوضح لي من خلال الكتاب المقدس. كل ده بيقول وبيعزز مبادئي الصح اللي بيها بشوف القرار اللي هاخده ده هيتماشى معاها ولا لا، فهاخد قرار تاني مختلف. فالاقتناع طبعا واحدة من النقط، ولكن من غير ان انا اكون عايش بالمبادئ الصح لا بيبقى فيه حاجة غلط. الدوافع، انا ليه عايز اخد القرار ده؟ واحدة من الحاجات اللي بتوضح لي أنا ماشي صح ولا غلط. ممكن تبقى حاجة جوايا عايز أكون بعملها وشعور من حق أن أنا أكون بحسه، ولكن لو أنت بتكلم مع الشخصية دي، لو أنت بتكلم مع الشخص ده عشان توصل لحاجة معينة والدنيا تمام وخدت قرار تبقوا صحاب وكده، ايه الدافع بتاعك الاصلي انك توصل لايه؟ انك تبقوا بس جاست صحاب، ولا انه توصلوا لحاجة تانية ابعد؟ حتى دي عميقة شوية ومش عايز اغرس فيها، ولكن الدوافع بتحدد جدا القرار اللي هاخده ده حتى لو مقتنع بيه هو صح ولا غلط،
اكمل فيه ولا ما اكملش فيه. ممكن ابقى داخل الموضوع بدافع انه انا عايز اوصل لحاجه معينه. محتاج تفكر تاني في دوافعك. المشوره دي طبعا انا اتكلمت فيها كتير الوقت اللي فات، انه انا محتاج في حياتي مشوره. انا محتاج اكون برجع لشخص اقول له بقول لك ايه، انا بفكر اعمل 1 2 3، انت ايه رايك اعمل ولا ما اعملش؟ انا محتاج شخص زي ده في حياتي، ومحتاج طبعا اكون بقعد وقت قدام الكتاب، باخد خلوتي، بفتح الموضوع مع الهي، بتكلم فيه معاه. وفي نفس الوقت زي كل مره بقول في كل حلقه، انه الله خلقنا لبعض، فانه يكون في شخص ربنا مديله قدر كبير من الحكمه وانا ما ارجع لهوش، لا انت محتاج تفكر تاني، محتاج تقعد معايا وتتكلم معايا وترجع له وتشوف انت عايز تعمل ايه، ايه القرار اللي ممكن يتاخد في الوقت ده. اديني مشورتك، قول لي ايه رايك، ما تفرضوش عليا. والشخص الحكيم هيقول لك كده، انا مش جاي افرض عليك حاجه، انا جاي اقول لك واسمع منك واوضح لك وانت تاخد القرار. لو في حاجه غلط هتاخدها انا هبقى معاك وهوضح لك ان القرار ده غلط في 1 2 3، بس it's your call. دي حريه الاراده اللي الله نفسه مديها لك، انا مش هديها لك، لا انت هتاخدها، بس انا هوضح لك الدنيا. مشوره واحده من الحاجات اللي بتاثر جدا في قراراتنا، وبتعرفنا هل القرار اللي هاخده ده قرار صح ولا غلط، فبيبقى معيار بشكل كبير. واشجع عليه جدا جدا جدا انك انت يكون عندك شخص مشوره بتتكلموا مع بعض، او قائد شخصي ليك. طبعا الصلاه، وهنا ابتدي اتكلم في حته روحيه اكتر. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها أنا فيها بتكلم مع ربنا، وزي ما قلت إن الروح القدس بيرشد، الابن بيرشد، الاب بيرشد، واللغة اللي أنا بتكلم بيها معاهم هي الصلاة. بخش جوه مخدعي، بقفل بابي عليا، وبصلي لأبويا اللي في الخفاء. دي الخلوة، ده المصطلح أو التعريف لكلمة الخلوة الشخصية مع الله. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها ربنا بيتراءى ليا، اللي فيها ربنا بيرشدني، اللي فيها ربنا بيقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، بيقول لي رأيه، بيخليني أستريح لحاجة معينة. ودي بتاخدنا نقطة السلام. أنا جواي هذا السلام إن أنا أكون بعمل ده، حتى لو الناس مش شايفة ده، طز فيهم، أنا مستريح إني أعمل ده، انا مصلي كويس قوي، وعارف انه القرار اللي متاخد ده وراه كم صلاة كبير قوي. فلو جوايا كم هذا الصلاة، كم الصلاة دي، وجوايا كم هذا السلام الداخلي اني اعمل ده، اكيد الله بيرشد انه اعمل ده. فالصلاة السلام الداخلي اللي بيجي من وراها من انا اكون باخد القرار، بيبقى واحدة من المعايير اللي أنا أكون بمشي فيها. التوقيت، التوقيت واحدة من الحاجات، أنه أكون بختار الوقت المناسب الصح. وطبعا ده أنا بعرفه من خلال علاقتي بربنا، لأنه هو شايف اللي فات واللي جاي واللي بيحصل، فأنا ببقى متمسك بده. طبعا في لحظات انتظار بتحصل بتبقى مملة ورخمة، بس انا عيني عليه وعارف هو بيعمل ايه، الموضوع بيختلف. مش بشوف الالم، مش بشوف كم التعب، بشوف انه في توقيت معين هيحصل، هيحصل، فانا مسلم وجوايا هذا السلام، وما عنديش مشكله، والدنيا تضرب تقلب حواليا، أنا زي الفل، أنا تمام، أنا عايش وربنا معايا وربنا موجود. نقطة بتفرق ما بين شخص مؤمن ومش مؤمن. في لوقا، إنجيل لوقا بيقول
المسيح عمل إيه؟ وكان في تلك الأيام أنه خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. واللي بيحصل إنه بنشوف حتى المسيح بيصلي بيقول كل اللي جواه. طبعا فيها جزء محتاج أكون بفهمه عن الثالوث بأنه المسيح هو الله. طب هو بيصلي لمين؟ أنا عارف يعني دي واحدة من الحاجات الشائكة جدا اللي بنتكلم فيها كتير. طبعا البرنامج ده مش بيتكلم في القضايا دي، ولكن في برنامج تاني ممكن نكون بنرجع له، أعتقد برنامج قالوا عنه بيتكلم في الجزئية دي، ارجع وابحث. وطبعا في فيديوهات كتير قوي بتتكلم في الحتة دي، ومتكلمين أشطر مني بكتير جدا بيتكلموا في الجزء ده. ولكن عايز أوصله من الآية دي بصرف النظر عن الحتة اللي هم بنتكلم فيها، إنه بنشوف حتى المسيح قدوتنا بيطلع وبيصلي الليل كله عشان يطلب حكمة، عشان يطلب إنه الرؤية توضح، علشان يقول له أنا متألم بس أنا شايف اللي أنت عايز تعمله من خلالي، فأنا هتمسك بالرؤية دي بس أنا محتاجها تكون بتوضح. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فعلا بتقربني جدا من ربنا وبتعرفني أنا هعمل إيه الوقت اللي جاي، وكأن أنا بقى عندي مرشد إلهي يعني. ومش بس كده، ولكن يكون عندي هذا الثبات في الله، وزي ما بيقول ثقة في الله نجاح. وعجبي دي وصلنا لنهاية حلقتنا، وتحمست جدا وكنت مبسوط قوي ان انا اكون معاكم بصرف النظر ان انا مرهق شوية، ولكن كنت حابب ان اطلع ونتكلم مع بعض ونعوض الوقت اللي فات برضو، لانه احنا ما عدناش الوقت اللي فات كتير واجلنا كذا مرة. ف يعني it's time بقى to be back. فكنت مبسوط جدا معاكم في الحلقة دي. الحلقة الجاية هنتكلم في موضوع تاني بيكمل على المواضيع اللي هنتكلم فيها، تبقى الحلقة الستة. متحمس للي جاي، متحمس حاجات اللي هنتكلم فيها. يوم الثلاث بتوقيت القاهرة الساعة 10، سوري من الساعة 9 ل10 مساء بتوقيت القاهرة. هستناكم، ربنا معاكم، واشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. وأحب جدا كنتوا بتبعتولنا مسجات، رسائل حتى على الخاص هنكون بنقراها، ولو في أي مساعدة نكون بنعملها هنكون بنعمل كده أكيد. ربنا معاكم وأشوفكم الأسبوع اللي جاي.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلم بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهم لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرقة. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أن إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب إنه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لمن الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات: نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح. المعنى الروحي: تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانياً التقدمة أو القربان: ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركي مع الله سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعا ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية وتطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. ستة ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا،
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيداً لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته. لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية. لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي، ولد من عذراء، ولادة معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت، ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان، ويحررنا من قيودنا، ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: أنت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم.
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الإصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من نصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزة بنص ساعة وقفت واتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامهم ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونهم. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرق، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمه.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع، ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاه لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام، أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط ومنع نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة أن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، أن احنا نبين لكل من بسمعنا أن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا أنهم يؤدوا واجباتهم وأنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأن هي تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع للترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع، نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية اليصابات. اليصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم، نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم، فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم، وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع، وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة، وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه، لكن الله لا يعجز الشيء وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب، فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش لكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرين يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك. ففرحت الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاذر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل مع الرب، ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس، أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، في ذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا، حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قد عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. فسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسموا المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما فيش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه، ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف. ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عاقر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دايما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجل مولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله، وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر أنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة أنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله أنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن أنه بنقول كلام أنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله، لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس. الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح. ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل الدة العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجاهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر، وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر. يعني صبرت رغم إن ما جاش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا، شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. أحبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع الإصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلاً القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799865965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان، ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع، يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا، وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا، وكيف أن الله يسمح بمرضي، وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام، قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث، وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت. وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر أنه يروح الحمام، يساعده عامر أنه يأكله، يساعده عامر أنه يقراره من كلمة الله. والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني، ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك. أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

أحبتي رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه، والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقروا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا تدخلوا على صفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، إن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة. تمام. أو في ناس بيقولوا الكل

اثنين ثلاثة. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة أرجوكم اكتبوها لنا، تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565965. الرقم مرة ثانية 00357998565965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك. وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضاً، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئا لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئا لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهارا وليلا. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبياً كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقيه.